0: أحسنت، لقد حفظت الطريق بسرعة مذهلة، تستحق مكافأة. هيا قف، سنأخذ قسطا من الراحة وتتناول وجبة شهية. تفضل، ألست جائعا؟ تريد أن أكمل لك قصة حمار العزير؟ عندما وصل إلى القابر، قال عزير متعبا من قدرة الله أن يحيي هذه الله بعد موتها، وما أن أتم جملة حتى صار في مكانه ميتا، ومات حمار في نفس الساعة.
1: هل سمعت بنبأ اختفاء عزير؟
2: نعم، سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس.
1: ربما صادف بعض الأشرار فسط عليه وقتلوا.
2: يملك شيئا ليطرقه الأشرار، ثم إن لديه قدرة عجيبة على تحويل الشر إلى خير من نفوس الناس.
1: كثير من المؤمنين نبي عزير سيذهبون للبحث عنه، هل ستذهب؟
2: لا لا، لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل.
1: سأكون معه بالتأكيد، إن الباحثين يحتاجون إلى دواء وحمير تنقلهم في رحلة البحث. فرصة جيدة لتجارتي. هل ستبحثون في المقابر أيضا؟
3: يجب فتش في كل مكان.
1: لكن دخول مقابر ليل أمر مخيف.
4: معك حق، سنكتفي بالنداء، ولو كان إيمان فسيتيقظ ويرد عنه.

0: سيدي يا حسين، سيدي يا حسين.
1: يا نبي الله
0: لا أحد يجيب.
2: ربما كان مصابا لا يقدر على السير
1: ولا يقدر على الكلام أيضا.
0: لا تضيع الوقت، إنه ليس هنا.
1: هيا هيا نبحث في مكان آخر.
3: ومرت 40 عاما على اختفاء نبي الله العزير، ونسي أكثر الناس سيرته.
4: حزيائيل، ألا زلت على قيد الحياة أيها المسن الطاعن؟
5: ليس هذا وقت المزاح، إن الحرب آتية لا محالة. هيا يجب أن نفر إلى أرض أخرى.
4: نعم، إن الأعداء كفار ولا يعرفون الرحمة، إنهم يحرقون نسخ التوراة في كل قرية يدخلونها.
5: وماذا تنتظر لتهرب؟ ها؟
4: الناس يحتاجون إلى حمير ودواب للسفر، وسوف أظل هنا حتى أبيع كل ما لدي.
5: سوف تموت في حرب مختنصر أيها البخيل.

0: القادمون إنها الحرب.
1: السلام عليك يا ولدي.
2: اذهبي يا جدتي من هنا، صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين.
1: رحم الله من كانت هذه أرضه.
2: اسمعي أيتها السيدة، لقد حكيت لي هذه الحكاية 1000 مرة. كان هنا مسكن نبي اسمه عزير، ولكن هذا منذ 100 عام.
1: مهما تغيرت السنين، الأصل يبقى يا بني، والخير يدوم.
2: أنت امرأة مخرفة، اذهبي بعيدا.
1: لماذا تريد طردي من هنا؟ إنني أنتظر عودة سيد العزير، أريد فقط أن أطمئن عليه وأقوم بخدمته عندما يعود.
3: وبعد 100 سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير، ووجد أمامه كائنا من نور جليل. قال له: كم لبثت نائما يا عزير؟ أجاب: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. انظر إلى حمارك يا عزير، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة، ومجرد الأمر وحده. انظر كيف يبحث التراب عن التراب، ثم انظر كيف يكسوه الجلد. انهض أيها الحمار الميت منذ 100 عام.
4: أمرك أيها الملك الجليل، ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد. كيف متنا 100 عام تحول فيها جسدي إلى تراب، وبقي عصير العنب على حاله؟ كيف؟
3: نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.
4: لقد تغير شكل السوق وشكل البيوت وملابس الناس، لم يبق على حاله إلا نحن الحمير. نهوقة نهوقة، أنا حمال.
5: معذرة، لا أعرفك.
4: كيف لا تعرفينني؟ لقد تقابلنا منذ 100 عام.
5: 100 عام؟ تتصور أن عمري 100 عام؟ سامحك الله.
4: آسف، ظننتك حمارة أعرفها اسمها نهوقة.
5: انتظر، هذا اسم جدتي، جدتي التي عاشت في زمن نبي الله عزير.
4: أنا حماره، لقد مت مع سيدي منذ 100 عام، ثم بعثنا اليوم. لماذا تضحكين يا حفيدة نهوقة؟
5: لديك خيال عجيب، لم أسمع هذه النكات من قبل.
4: إنها الحقيقة، صدقيني، لقد مت 100 عام وعدت للحياة. صدقيني، صدقوني، إنها الحقيقة. يا لكم من حمير.
2: يا جدتي أرجوك بعيدي من يا جدتي أرجوك بعيدي من هنا ولا تؤذيني بوجودك.
1: الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير؟
2: لم يعد بيت سيدك، مات عزير منذ 100 عام ونسيه الناس.
4: هذه الرائحة أعرفها، كأنها رائحة هانم.
1: هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي، له نفس التصرفات. يا إلهي، ما هذا الريح الطيب؟ لكأن سيدي يقف أمامي.
3: ابتسم لها نبي الله قائلا: أنا عزير، أماتني الله

0: مئة عام ثم بعثني حيا.
1: سأوت، لكن كيف لي أن أتأكد؟ لم أعد أرى.
2: لو كنت سيدي عزير النبي الله،
1: أدعوه أن يرد لي بصري.
0: دعا عزير ربه، اللهم أعد إليها بصرها.
1: سيدي، إنه أنت، إنه أنت. الحمد لله، الحمد لله. سأبشر الناس بعودتك، سأبشر الناس.
3: هذا أمر لا يمكن تصديقه.
4: لا، لا تنسى أن العزير نبي، والأنبياء تحدث لهم معجزات.
3: وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مدعيا؟
4: لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها.
3: هذا ليس دليلا كافيا، قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحر.
4: ما رأيك يا كبير الحكماء؟
5: كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته، بحث عنها أجدادنا، وبحثنا نحن أيضا عنها ولم نجدها. فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة.
3: هذا هو الدليل الذي نقبله. لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟
4: يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة.
5: بدأت أثق به. نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره.
3: سامحنا يا نبي الله، كان علينا أن نتأكد من شخصيتك.
1: أنا لم يساورني الشك لحظة واحدة.
4: سبحان من يحيي ويميت، عاش العزير معجزة عجيبة.
6: أنا كنت حمار عزير، والمعجزة حدثت لي أنا أيضا. ألا أجد قليلا من الاهتمام؟
2: سيدي ينهض،
1: لقد أتم الكتابة.
4: وكيف لنا أن نعرف أنها لوحات التوراة؟
3: هذا صحيح، لا يوجد بيننا من يعرف التوراة.
5: انتظر، إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة، احفروا تحتها.
7: إنها نفس اللوحات.
8: نعم، إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا.
1: ما كنا سنعرفها لولا سيدي عزير.
3: أعتذر إليك يا نبي الله.
8: سامحنا يا نبي الله وانصحنا.
5: عزير نبينا،
6: أموت 100 عام وأبعث للحياة ثم لا أجد من يهتم بي. يا له من ظلم للحمير. وهكذا عرف الناس أن عزير هو نبي الله.
9: تقصد ابن الله؟
6: عزير ابن الله؟ أنت لا شك تمزحين.
9: بل أنا جادة يا حمال، الناس من حولنا يقولون عزير ابن الله، والدليل على بنوته أنه بعثه للحياة من جديد.
6: بعث للحياة حتى يرى الناس قدرة الله الواحد الأحد الذي ليس له زوجة ولا ولد.
9: لماذا أنت منفعل؟
6: أشعر بالألم من أجل سيدي، لن يتحمل أن يكفر الناس أمامه. لقد عاش عمره كله ينصح قومه ويؤدبهم ويعلمهم دينهم، وهم لا يهتمون بنصحه أو تعاليمه، وكانوا ينشغلون عنه باللهو أو التجارة. أنا شاهد على ذلك.
9: هدئ من غضبك يا حمال،
10: كيف أهدأ؟ كيف؟ لقد جعلني الله آية للناس، موتي ثم بعثي آية، الناس تركوا الآية وصدقوا أكذوبة من اختراعهم. لا يوجد أبناء لله، لا يوجد، هذا افتراء وكفر.
9: أعذرك، لك الحق أن تثور، ولكني أخشى عليك من الموت.
10: الموت، كان الموت راحة، كان نوما طويلا هادئا ليس فيه مثل هذه المنغصات.
9: حمال، إلى أين أنت ذاهب؟
10: إلى مدينة الموتى، إلى المقابر. سأبقى بجوار الشواهد حتى تحين ساعتي. الناس هناك لا يعرفون الكذب، الناس هناك لا يعرفون الكذب.

أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رأى الناس بعث الموتى أمامهم، وعاد إليهم نبي الله العزير عليه الصلاة والسلام، وعادت إليهم التوراة التي أضاعوها وأهملوا العمل بها، لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير، وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزيرا ابن الله تعالى الله علوا كبيرا. وهكذا عاش جدك قديما معجزة لم يلتفت إليها إلا قليل من أصحاب العقول.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج

يا رب يا غفار ويا قهار ويا حنان ويا مان، أما أنت الخلق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني يا الله، وارفعني واهدني ولا تضلني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وخذ بيدك ناصيتي إلى طاعتك، ووفقني لما تحبه وترضاه من صالح القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلني مفتاحا للخير، رب اجعلني مفتاحا للخير، واجري الخير على يدي، واجعلني مباركا أينما كنت. ربي اجعلني مقيم الصلاة، ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ارحمنا يا رب، وقنا عذاب النار يا الله، يا تواب يا مجيب الدعاء يا الله.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عياد.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب

إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. توحيده أعظم سبب، ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. ما لنا دونه من ولي ولا شفيع، وليس لنا سواه حافظ ولا نصير. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

القلوب حاجة ماسة ووله عجيب وانكسار غريب واحتراق مذهل لا يطفئه إلا التأله والعبودية لله رب العالمين. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كل صفة مدح في المخلوق فالله أولى بها على أكمل وجه في هذه الصفة، لأنه سبحانه الكامل في صفاته، الجليل في أسمائه. هل تعلم له سميا؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما صرح عنه: إن لله 99 اسما، من أحصاها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث صحيح آخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني.

ينجي ظلمات البر والبحر، ويلط من شدة البرد والحر، وينا إذا اشتد الأمر، لأنه رفيع القدر قوي القهر، منه النفع والضر. يدعى تضرعا وخفي، ويذكر مسكنا وكيفا، وينادى سرا وجهرا، ويطلب ليلا ونارا، قادر على بعث العذاب من فوق الرؤوس من تحت الأرض. إذا شاء خسف ومسخ، وبت وأذل وأهان، ختم وطع وأعمى وصم، وأخفى وأفقر. لا إله إلا هو، يمزق من شاء كل ممزق، ويدمر من أراد تدميرا، وينزف الجبال نسفا، تزجر البحار تزجيرا، ويكور الشمس تكويرا، ويكدر النجوم تكديرا، يشق السماء ويبدل الأرض غير الأرض، ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور، ويعطل العشار، ويحشر الوحوش، ويزوج النفوس. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت، وسلمت إبراهيم والنار أوقدت، فصار سلاما حرها المتلهب. وأيدت موسى إذ قصمت عدوه، وقد كان في دنياه يلهو ويلعب. وأنت الذي آوى ابن مريم سالما، وكل عداه مبغض ومؤلب. وأنت الذي أنجيت في الحوت يونسا، وقد فر من أوطانه وهو مغضب. فيا ملكا قد طبق الكون ملكه، وخرت له الأجسام رأس ومنكب. سألناك لا تغضب علينا وعافنا، فوالله إنا من عذابك نرهب. غني لو أن الخلق جاءوه كلهم، وكل له شكوى وسؤل ومطلب، لأغناهم من واسع الجود والعطاء، لأغناهم من واسع الجود والعطاء، ولو أكثروا مما أرادوا وأطمبوا. قوي إذا ما شاء أمرا أتمه، عليم فلا يخفى عليه المغيب. عظيم له الأملاك تعني مهابة، رحيم فلم يقنط من العفو مذنب. هو القادر العالي على كل خلقه، حمى كل ملك دونه متذبذب. حليم يؤم المخطئون رحابه، فرحمته كبرى وجدواه أرحب. فأعداؤه يرجون سيب نواله، وقد أعرضوا عن دينه وتنكبوا.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت، فصار سلاما حرها المتلهب،
2: فصار سلاما حرها المتلهب.

0: أنت الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتى الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول. من الخلف ونائر المظلوم عضد الملوف ونصير مضطهد ومطعم الجائع ومكسي العري ومبكي طاغي. كل يوم هو في شأن يوري ويعزل فيملك يخلع في الملك مشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

لك الحلو يا غفر ما هل صيب وما راب أمن يقبل التوبة أذنب لك الحمد مهج الحجي ما جرت دموع وشع النجم أمن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، عليك يا ابن رسول الله،

Sana kunna ma'akum sayyidi.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أول ما يلفت النظر في هذه الآية الكريمة توجيه الخطاب بصيغة الجمع للنبي صلى الله عليه وآله وهو مفرد، مفروض أن النبي واحد، مقتضى القاعدة يخاطب يا أيها الرسول، ليش يا أيها الرسل؟ يعني خطاب بصيغة الجمع، لماذا؟ ليش؟ المفسرين يقولون أن الآية تريد تشير إلى أن هذا التكليف عام لكل الأنبياء، هذا بالنسبة إلى كل الأنبياء، وإذا كان بالنسبة إلى كل الأنبياء حسن أن يخاطبوا عبر النبي، فكأن النبي عنوان الخطاب والخطاب للجميع، يعني كل نبي يخاطب بهذا الخطاب. وجماعة لا، يقولون أن الآية من باب التعظيم عبرت عن الفرد بصيغة الجمع، لأن هذا من خواص اللغة العربية، أنه إذا أرادوا يعظمون واحد فرض هو مفرد يعبرون عنه بصيغة الجمع، يعني الذين قال لهم الناس بينما هو واحد.

يعني مثل ما نقول احنا رايحين، هو واحد. فالمقصود عملية تعظيم، المهم انها تخاطب النبي بصيغة الجمع للإشعار بتعظيمه بتكريمه. زين، خلي نلاحظ مفاد الآية الكريمة ما هو. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. أولا الأمر الموجود بالآية كلوا، هذا أمر، هذا الأمر علما للوجوب للاستحباب للإباحة. شنو؟ لا، اللي عليه الأغلب أن للإباحة، يعني أن الطيبات مباحة لكم. سيجينا هو شنو معنى الطيبات، بس دخل نشوف أولا ايش تستهدف الآية من وراء هذا الأمر. كأنه أكو شيء يكاد يكون أصبح مثل المركوز بعقول الناس، أن واحد لما يريد يتقرب إلى الله عز وجل يتقشف، الله عز وجل يتقشف، يعني ما يأكل الطعام الجيد مثلا، ما يأخذ من لذائذ الحياة الجيدة، بناء يتقرب إلى الله أفرض بالجوع أو بحرمان نفسه من بعض اللذائذ أو بتناول الأطعمة العادية مثلا. هذه فدلون من ألوان التقرب إلى الله بهذا العمل. الآية الكريمة خاطب الناس عبر الرسول صلى الله عليه وآله، يقول لا، أنتوا إذا ما تأكلون من الطيبات، الله عز وجل إذن لمن خلق الطيبات؟ طيبات، إذا ما تأكلون منها الله عز وجل لماذا خلقها؟ المفروض أن الله ما يفعل العبث، الله لا يفعل العبث، وإذا كان لا يفعل العبث الطيبات إذا ما يأكلوها بني آدم من يأكلها؟ يعني المفروض شنو؟ يعني الكفار أولى من الأبرار بتناول الطعام الطيب؟ يعني خيرات الحياة هذول اللي ما عندهم عقيدة أولى بأن يتناولوا منها من حملة الدين وحملة الأخلاق؟ طبعا لا. بس ايش بقى؟ بقى أن هذا الوهم اللي عالق بأذهانكم وهم لا موقع له أبدا، لأنه المفروض الله عز وجل يوم خلق النعم أراد لعباده أن يتناولوا منها، امتن على عباده بخلق النعم. إيش ضال؟ ضال أن هذه النعم لا تطرح عليها عناوين ثانوية تحرمها مثل ما يقولون الفقهاء. يمر علينا إن شاء الله المعنى، أوضح لك إياه خلال البحث. زين، فالأمر أولا كله للإباحة، أن الله عز وجل خلق لكم هالخير، هاي هالنعمة، تناولوا من عتها، ناول من عتها. الله عز وجل ما يجي حاسبك على أساس تفاحة تأكلها، لا، لكن إذا أكلتها من حرام يحاسبك، سيجينا. وإلا كتفاحة كطعام طيب، لا، الله عز وجل خلق الطيبات لعباده. بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات. فمستحيل الله عز وجل يخلق هذه النعم. الرواية شو تقول؟ الوارد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله محرم الحلال كمحلل الحرام. شو تنبه لي؟ حلال تجي تحرمه أنت مثل ما واحد يبيع الحرام، يحلل الحرام، لأن أنت تتصرف بما لا تملك التصرف به. لأن مسألة التحريم ومسألة الإباحة هاي مو بيد الإنسان، هاي دين، والدين أمر توقيفي. الدين أمر توقيفي، يعني الله عز وجل يأمر به، إذا إجانا نص، إذا إجانا أمر من الشارع نتبعه. أما الإنسان ما يملك، حتى النبي ما يملك حق التشريع أبدا. النبي نعم يأتي أمر السماء عبره. فإذا في مثل هالحالة يقول هل وهم هذا، هل وهم اللي عدكم أنكم تتقربون إلى الله بحرمان أنفسكم؟ لا، ليش؟ لأن أبين لك هذا ترى يطي ردود فعل سيئة.

تنبه لي، يعني مو من الدعوة إلى الدين ولا من المشجعات على دخول الدين أنا أجي أقول للواحد أن الدين الإسلامي ترى يلبسك جرد ويوكلك خبز، أن الدين الإسلامي يلبسك جرد ويوكلك خبز يا أخي، يقول لك أوه أنا مرد لنا هذا، ها ما في الواقع مش عملية تشجع على اعتناق الدين أو على دخول إلى حضرة الله عز وجل. والمفروض أن الله عز وجل عندما خلق الطبات أراد أن نستمع بها. إذن الأمر للإباحة يعني أنه مباح، أكل الطيبات مباح. فضيل بن غياث طبع لي واحد قال له ما تقل في أكل اللذائذ؟ قال له اسمع، قال بلى، قال له إن الله عز وجل لا يريد منك ألا تأكل، ولكن ينظر إلى بر والديك وأتك لأرحامك وأمرك بالحق وامتناعك عن الباطل. أنتوا لا تحولون دين من لباب إلى قشور. تلقى واحد مثلا شامر ثلاثة يغسل إيده عنده وشواش، وثلاث مرات يعوج لسانه شلون يطلع والضالين، يطلع برا يأكل البعير. لا يا أخي، لا يا أخي، لا يا أخي، الدين مو ألفاظ أرجوك، الدين مو هكذا. الدين يا سيدي الالتزام بما أمر الله عز وجل به، يقظة الضمير، تأصل المعنى الخلق في قرارة النفس، الالتزام بما أمر الله عز وجل. الدين إذن مو شكليات، مو قشر، لباب، لباب، نبه لي. فإذن هذا الفضيل يقول له أنت الله عز وجل ما حرم عليك مطعوم ولا ملبوس، أكل من الحلال، بس أنت أخذ معاني الدين، مضامين الدين الحقيقية اللي يريدها من عندك، وهي عبارة عن السلوك الذي يمشي وفق القواعد التي رسمها الله عز وجل. طيب، فإذا عرفنا الأمر للإباحة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. خلينا نشوف الطيبات شنو هي. طيبات أكو بها آراء، مثلا أكو بعض المفسرين يذهب إلى أن الطيبات ما استطابه العرب والخبيثات ما استخبثوه، لأنه الخطاب يفترض خطاب مواجهة، يعني أنه جاي خاطب الجماعة العرب اللي عاصروه، والعرب طبعا يكون يخاطبهم بما يعرفونه، يخاطبهم بما هو شايع عندهم. هذول كانت عندهم نوع من الأطعمة يستطيبوها ونوع من الأطعمة يستخبثوها، فكلوا من الطيبات يعني ما تستطيبونه. هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله. ليش لا سبيل إلى قبوله؟ لأنه إذا كان البناء أوامر القرآن أوامر عامة، أولا مو خطاب مواجهة، يعني كل من يولد وكل من ولد ومن يولد هو مخاطب بالقرآن، القرآن يخاطب كل إنسان يولد على وجه الأرض خطاب عام، والإنسان يختلف، يعني كل بيئة تختلف عن البيئة الأخرى في تشخيص الطيبات. يعني أنت أكو أشياء الآن أفرض بلبنان يعتبروها طيبات، عندنا إحنا نعتبرها خبيثات. أكو عندنا نعم مصر أشياء يعتبروها طيبات، عندنا ما نقبلها، وبالعكس. ناس أكو يأكلون الأرنب، ناس ما يأكلون، ناس يأكلون هذا الأفرض بعض حيوانات البحر مثلا، من أنواع حيوانات البحر أشكال يأكلونها، بعض يأكل الضفادع، البعض الآخر يأكل أنماط من الطعام. طبعا هذا ما نستطيبه إحنا، أكو عندنا أشياء إحنا نأكلهم وما يستطيبوها إطلاقا، ما يستطيبوها بالمرة. فما نقدر نحدد معنى الطيب. قال بالقرآن قالب عام، ما جاي يتأطر بشكل موضعي خاطب جماعة متأطرين موضعيا، لا لا، خطاب تكاليف الشرع تكاليف عامة، زين، أي وحدة. ثانيا أن إذا صار البناء نخضع معاني القرآن إلى أمزجة جماعة دون جماعة، ما سوينا شيء. المشرع في مثل هالقضايا عند حقيقة شرعية، أكو قضايا معروف أنه يتبع بها الحقيقة اللغوية، لكن هنا أكو حقيقة شرعية، يعني هو يعين الطيب

شنو هو؟ هو ينصنا على الطيب. أكو عندنا روايات تحدد لنا الطيب. إذن لا سبيل إلى أن نجعل هذا المعنى خاضع لأذواق هؤلاء. هاي من ناحية. ناحية أخرى دولة كانوا يستطيبون بعض المحرمات، حشرات يأكلونها، الضب إلى الآن يأكلونها، بس يطلع يطارلون وراء يلعبوه فرأسا يأكلونها. شنو يعني أرجوك؟ هذا الآن لا تجد بعض، لا تجد بعض الناس يتناوله أبدا ولا يأكله، يقزز من شكله. فالمسألة إذن مو ما استطابه هؤلاء ولا ما استخبثه هؤلاء، هذا رأي. الرأي الثاني أن الطيبات هو عبارة عما هو مستلذ، يعني النوع المميز المستلذ من الأطعمة، هذا هو عبارة عن الطيبات. النوع المميز المستلذ يعني أكو فرد شيء مستلذ محل اتفاق، يعني بعض الفواكه مثلا محل اتفاق مستلذة، بعض اللحوم محل اتفاق مستلذة، عليها شبه إجماع. الأطفال دول وخروا ليهم، لا تخلون الطفل يوخر عن في المستلذات. إذن في واقع الأمر أكو بها محل اجتماع، محل يعني محل إجماع، يعني أكو نوع يكاد يكون الشرق والغرب متفق عليه، هذا اللون من الأطعمة المستلذات هذا يعني ما تستطيبه النفس، ما تستطيبه النفوس، نفوس الناس كافة، بحيث عندها مو موضع تقزيز مثلا، لا كل واحد يشتهي يريده الطيبات المستلذات. هذا طبعا أشمل مما استلذه العرب، هذا أشمل، إذاك كأنه ما يختص بالعرب، هذا لا، ما يكون تقريب على مستوى عالمي. هذا أيضا الرأي ما يعني لجماعة فقط، مو محل قبول من الجميع، لكن اللي عليه الأغلب أن المراد بالطيبات هي المحللات. وهذا الواقع، هي الحلال هو الطيب، يعني كله من الحلال. الحلال عندنا هو إما أن يكون محرم لذاته أو محرم لجهة اكتشابه، كأنه عندنا الطعام شو كت يحرم؟ يحرم إما لذاته، لذاته مثل إيش؟ يعني أنا أعرف أن المشرع لما حرم لي شيء طبعا ما يحرم إلا لمصلحة، أنا ما أعرف المصلحة، هذا مو مبرر أني أرفضه. يقعد لك فد واحد مثلا وقال لك تعال ناش بي بيض الغنم، ما بي شيء، كل الشعوب تأكل منه، خفرت كل الشعوب، كل الشعوب تشرب خمرة، احنا نشرب خمرة يعني ما. يعني هذا مبرر؟ ما أعرف. بعدين أنت شنو مبلغ علمك؟ شنو مبلغ علمك حتى توقف تجعل من نفسك نظير، تنظر لله عز وجل؟ طبعا الباري لما حرم حرم الاشتمال على ضرر، الضرر انت اليوم ما عرفته بكرة الانسانية تعرفه، بكرة العلم يكشف شنو اضراره، مش مدريني شنو الضرر، قد يكون ضرر نفسي، قد يكون ضرر اخلاقي، ما ادري. يعني انت الان لما ترى أن هذا شيء نص الله عز وجل على حرمته، التعليق أن تدعن، لأنه العقل يحتم عليك أن تدعن. الله عز وجل بكل شيء محيط بأسرار الوجود، أنت أبسط القضايا ما تعرفها، أبسط القضايا في داخل جسمك ما تعرفها، رايح أنت هالكثر يعني تصعد هالصعدة هاي رأسا توقف أمام الله، شيء فظيع يعني، هذا فظيعك وبعض الناس شبيه، هذا شبيه يا أخي، شبي أنت، أنا شمدريني شبي، أنا علي أن أتعبد، شمدري لي أن هذا، أنا ثبت لي أن الخالق حكيم، ثبت لي أن الله عز وجل لا يصنع شيئا إلا وهو حق الحكمة. نعم، فهالشيء لما خاضع لحكمة، خاضع لمصلحة، لأن المصالح والمفاسد هي التي تتحكم في المباحات وفي المحرمات، طبعا ملاك القبح والحسن، هذا شيء مضر الله عز وجل يحرمه، مو مضر الله يبيحه. أما أنا أشوفه مو مضر، قد يكون ضرر على المدى البعيد، مش مدريني أنا ضرر الآن، ضرره قد يكون على المدى البعيد. الشتى لما تسألني تقول لي شنو يعني

شنو العلة في أن السمكة إذا إلها فلج هاي حلال، إذا ما إلها فلج حرام، إذا بيها قشر يعني هذا الفلج حلال، إذا ما بيها فلج حلال، شنو العلة؟ المفروض اثنين هن يعيشن ببيئة واحدة، واثنين هن عم يطلعوهن من البحر أحياء إلى أن يموتن برا، مستوفيات كل الشروط، ليش هذا حلال وهذا حرام؟ لأن هو اللي خلق هذا حلال وهذا حرام، لأن هو اللي خلقهن يعرف، هو اللي صنعهن يعرف أسرارهن. وأنا ثبت لي أنه لا يأمر بشيء إلا لأجل حكمة فيه. نعم، علي أن أمتثل مقتضى العبودية، مقام العبودية والربوبية يقول لي امتثل، لأنه أنا خلي أضرب لك مثل الآن، طفل أفرض أبو 10 سنين وأبوه عمره 70 سنة، مر عليه التجارب عاصرته عصر، عارف الدنيا شكو بيها، إذا أراد يقول للابن سوي هالشيء يقول للولد ليش أنا ما أرد أسوي، لا مو من حقه. ليش؟ لأن الأب أولا مأمون على الولد، وثانيا يريد يطي خلاصة تجارب الابن، يريد يقول له ابني ترى أنت مو مجرب وأنا مجرب، امتثل ما أمرك به. الله عز وجل رب العالمين خلق العالمين على حد سواء وأفاض عليهم نعمه، وهو أعلم بالمصلحة، إذا أمرنا بشيء علينا أن نمتثل. شنو قيمة أنا وجودي بالقياس إلى الباري، إلى خالق الكون المبدع العظيم؟ جن إذن الطيبات هي المباحات، لأن هذا يو يحرم لذاته، أكو شيء محرم لذاته، خمرة نعرف الشر في تحريمها، المخدرات نعرف الشر في تحريمها، بعض الأشياء نعرف، لحم الخنزير الآن نعرف إحنا ليش الله عز وجل حرم، لأن أكو بي قائمة من الأمراض. إذا تقرأ شيء كتبون عنه هالشي يقول لي ليش هذول يأكلوه، ما أدري أنا، ما أدري، الغريب أنه ذولا لما تشوف القوائم اللي كتبوها على لحم الخنزير، أنه ذولا لما تشوف القوائم اللي كتبوها على لحم الخنزير إيش أكو بي من أضرار عجيبة ومع ذلك يأكلونه، ليش؟ بس أنا أؤمن أن المشرع الإسلامي أراد الخير للبشرية عندما حرم عليها هذا النوع من أنواع الطعام الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. طيب، وأكل والله محرم بجهة اكتشابه، هو ما بيشي لكن جهة اكتشابه، يعني بطيخة كل شيء ما بيها ممتازة، لكن أنا ما أخذها من فلوس حرام، مشتريها بحرام، نعم هذا منهي عن أكلها. ليش؟ لأن الحرمة مو ذاتية إلها، وإنما في جهة وصولها إليه. فإذا الطيب يكون يتوفر به عنصرين، أن يكون خالي من الضرر، وأن يكون سليم في جهة اكتشابه، سليم نعم في جهة اكتشابه. شي يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن الدنيا في حلالها حشر، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. نعم، حتى إذا شبهة، يعني أنت حاول أن يكون هذا الطعام اللي يدخل لا يدخل إلى بطنك إلا الطعام الطيب. هارون ابن عنترة يقول طبيت على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول دخلت عليه وجدت عنده ضبوة معلقة، الضبوة جراب صغير يسموه ضبوة، يقول صار وقت الظهر، صلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولما فرغ من الصلاة تناول هذه الضبوة، أخرج منها كفين، شفت حاطين بها شويق، إما شعير مجروش أو حنطة مجروشة، شويق، يقول أخذ منها لهمتين وشرب عليهن الماء ومسح بيده على بطنه، قال تعشا لمن أدخله بطنه النار. قلت له سيدي أنت بالعراق وهذا أطعمت واصلة مال الدنيا، مو قحط مو بالحجاج مثلا مو جوع، ليش ما تأكل؟ قال لي إني أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب. هاي من قطعة أرض لي كنت أزرعها بالمدينة، من كنت أزرعها بالمدينة، من كنت أنا هناك كنت أنا أزرعها، والآن أهلي يزرعونها ويبيعونها.

اتركوا لي بناتجها وأنا أكل من عنده، لا أحب أن أرجعكم من أموالكم شيء. يا أخي هذا مو قوترة، الواقع الرجل مو قوترة أخذ المنزلة في نفوس الناس، لأن فرد عالم عجيب، عالم كله ألق كله نور، ها؟ الواقع عالم كله ألق، ولذلك تشوف الآن العقول بي، العقول بي متنوعة تشفى وتعبد، والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين. الواقع نموذج، يعني ما الإنسانية نادى شنخ الأنبياء، فصائل الأنبياء. المهم أن الإمام يرن من شاء الله يقول أنا أريد، ما أريد أكون متأكد أن اللي طب إلى بطني هو الطعام الطيب، أريد أكون، لأن هي بطن يشبعها، بطن يشبعها قليل الطعام، ما في حاجة أني أنا أعرضها غدا إلى سخط الله وإلى عذاب الله من أجل دخول لقمة من الحرام إليها. فأرجع للآية، الطيبات إذن المباحات، إذا عرفنا هذا زين. الآية قالت يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هنا شوية والله تنبه لي، قد يقول قائل شنو يعني الأنبياء منتظر أنه، القائل شنو يعني الأنبياء منتظر أنهم ما يعملون صالح، منتظر أكون نبي لا يعمل الصالح، ها؟ يعني شيء هذا متوقع، ممكن أن نجد بعض الأنبياء لا يعمل الصالح، شيء ممكن؟ طبعا لا. إذن شنو معنى هذا التأكيد؟ ها؟ اعملوا صالحا، الأمر بعمل الصالح ما هو؟ أولا الأنبياء لكل واحد منهم عنده رسالة سماوية، والرسالة قطعا صالحة ويعمل وتأمر بالصالح. إذن ما معنى؟ معناه مثل ما قلت لك، ترى أغلب الخطابات اللي تتوجه عنوانها النبي والخطاب إلى الأمة، أي وحدة، والثانية حتى ولو كان النبي يحمل رسالة وراح ينقلها إلى الأمة، لكن يا ترى هاي الرسالة راح تسلم من التأويل مثلا غير المستقيم، تعمل مثلا من العبث واللعب بالمعاني؟ خلي أضرب لك مثلا بعض الأمثلة. احنا نعرف القرآن هو رسالة الرسول صلى الله عليه وآله، القرآن رسالته، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا عدوان إلا على الظالمين، يعني الظالم محل العدوان، يجوز عليه العدوان. يجيك واحد يقول لك إذا تولاك ظالم مشكل اصبر على ظلمه ولا تخرج عليه، اصبر على ظلمه. شوف مثلا الأحكام لأبي يعلى، أحكام القرآن لأبي يعلى الفرة، شوف مثلا المذاهب الإسلامية لأبو زهرة، شوف مثلا كتب أخرى من هالنوع، يعني شوف مثلا تفسير القرطبي في هذه الآية، شوف تفاسير المذاهب الإسلامية الأخرى. يجيك هذا يعني يروضك ترويض نفسي أن أنت هذا الظالم اصبر عليه، اسمع ليش؟ لأنه عدم الصبر عليه يؤدي إلى شفك الدماء. طيب كان الأنبياء ما كانوا يعرفون هاي الرسالة؟ عندما كانوا يقفون في وجه الظلمة إيش كانوا يصورون؟ يعني شنو كانوا ينتظرون أن الظلمة يقدموا لهم طعام طيب ويحترموهم؟ يرى كانوا يلاحقوهم، كان يلاحقوهم ملاحقة شديدة. يعني أرجوك أن تاريخ الأنبياء، سجل الأنبياء طافح بالتضحيات، ما تجد نبي من الأنبياء ما تعرض إلى ألوان من الضغط، من أجل ماذا؟ الأنبياء ما تعرض إلى ألوان من الضغط، من أجل ماذا؟ وقف بوجه الظلم، ولما وقف بوجه الظلم وقف الظلم بوجهه أيضا، صراع بين قيم ومبادئ، هذه قيم خير تتصارع مع قيم الشر. إذن أنت كيف تنتظر؟ شنو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كان الصبر على الظالم مندوب إليه، الصبر على الظالم مندوب إليه، شنو معنى؟ يعني هذا الفكر ترى موجود عند المذاهب الأربعة بصورة عامة، نبهلي موجود هذا.

تماما، واللي يحب أنا أرشده إلى عشرات المصادر. زين، الواقع إذن شلون هذا يلتئم لا عدوان إلا على الظالمين؟ يعني أكو ظالم مستثنى من هذا، شنو هو الدليل على الاستثناء هذا؟ الآن الآية بها إطلاق، بها شمول، بها عموم. شنو عموم؟ شنو الاستثناء؟ دليل على أن الظالم مستثنى بعض الظلم أكثر؟ ما دليل أكثر من التشح على أعتاب الظلمة؟ بل الواقع دول أكو نط من الناس عاش على أعتاب، عاش على أعتاب المشبوهة، ينهل منها ويشرب منها ويأخذ منها. هذا كان يصحح خلي أروي مثل. أكو جارية عند عم رشيد، بهر رشيد، أرسل وراء عمك هذه أوبعها علي، إلا أنا حلفت بالعتاب، الطلاق، الصدقة، صدقة جميع أموالي كلها في سبيل الله أن لا أهب ولا أبيعها، ما يسعني، ما أدري شيء. أر خلف أبي يوسف القاضي، أبو يوسف هو محمد الحسن، دول يعطان عماد المبدأ الحنفي. زين، أرسل وراءه قال تعال هذه الجارية إن لم أبت مع هذه الليلة بروحي سوي لي شارة. شنو هذا يفكر له؟ شو قال له؟ حالف أن لا يب ولا يهب. قال له محلول المشكلة، يعت نص منها ها ويهبك نص منها. غريب، تلاعب عجيب يعني، لأنه حصل والهبة حصل، لأنه لنضيعة الفرد عندنا الحلة بالألف والهام عند الأصولين معناه شنو؟ معناه حصل ما هي مثل ما يقول، ما هي حصلت بيع حصل ها، هم بيع وهم هبة اثنين صارا شهر. هذا يرى كله أن يوهم أن هذا لا بيع ولا إحصار، قال لا بيع ولا هبة. جاءها للجارية قال له لابد من أن تشرأ، هاي جارية لابد من أن تشرأ بحيضة، ما يشوغ أني قال إنسان ما لم تشرأ بحيضة. قال له أنا لا أطيع الانتظار أبدا. قال له زين، أكو حل آخر؟ قال ما هو؟ قال له اعتقها، وإذا اعتقتها صارت حرة، والحرة لا تستبرئ. هاي كانت عند زوج حر لا شبعده، يعني الآن لما طلعت أفرض طلعت من عنده مو بطلاق، لكن مو معنى ذلك أنه الاشتباع ما مو مكتب عليها. على كل حال لون من أخذ 200,000 على هاي العمل، هاي اللي أخذ عليها 200. زين، أنت تلقى الواقع. شوف هذا الموقف، هذا شقدي ملح، هذا الموقف شقد لك شعور بخير الأمل وشرد الناس عن دين والله. بينما تدخل امرأة من حالة المبادئ طبت للحجاج وهي مطرقة برأسها إلى الأرض، قال لها يا عدوة الله، قالت له أنا لست عدوة الله، إني أخاف الله خوفا صيرك في عيني أحقر من ذبابة. اهتز هذا، قالها لم لا ترفعي رأسك؟ قالت لا أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. تتأمل يعني هذا لون يملأك عنفوان، يعني تشعر بأن حملة المبادئ في واقع الأمر يهجؤون بالحديد وبالنار. هاي رسائل الأنبياء التي تحمل الفرد المسلم على الوقوف بوجه الباطل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نبه نفس الركون إلى، والركون يتحقق بأبسط القضايا. يا أخي هذا واحد طبعا جمال يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي أنا دول العباسيين في موسم الحج يودون وراي، أنا عندي جمال بموسم الحج يودون وراي يكرون جمالي، أكريهم يا يرحون بها للحج ويرجعون، شنو موقفي؟ قال أنت من الذين ركنوا إلى الظالمين.

زين نرجع إلى الآية. الآية تقول واعملوا صالحا، اعملوا ها، يعني هذا الخطاب. طبعا احنا ما نقدر نوجه للأنبياء، لأن الأنبياء أنفسهم حملت رسالة، يعني نقول إلى أممهم عبرهم. يعني أنت الآن لما أفرض المجلس، قاعد بمجلس وبالمجلس أكو وجه بارز تتوجه بالخطاب إلى والمجلس يسمع. طبعا الأنبياء عناوين للخطاب، وإلا مفروغ يعني هذا تحصيل حاصل، تحقيق شيء محقق أن النبي يعمل صالح، يعمل صالح بلا كلام، بلا كلام أن الأنبياء ما يعملون إلا، ولا ما كانوا أنبياء، لأن حملت رسالة، والرسالة نعم هي عبارة عن الرسالة هي عبارة عن شيء، عن ماذا؟ الرسالة عبارة عن عين الصالح، عن لباب الصالح في واقع الأمر. زين أكو عندنا نقطة بعد أرجو أن تتنبه لها. القرآن الكريم لما يقولهم يا أيها الرسل، ليش يعبر عنهم بالرسل؟ شنو الهدف؟ ليش ما يسميهم بأسمائهم؟ ليش نحت لهم هالاسم من الرسالة؟ أكو نقطتين هنا تنبه لهن. النقطة الأولى إنما عبر عنهم بالرسل يريد يقولهم أنتوا ترى حملت رسالة، وإلا مو من حقكم أنتوا تتصرفون، أنتوا كل مهمتكم أن هالرسالة اللي السماء حملتكم إياها تحملونها للناس. يعني فصيغة أخرى عن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ماكو أنت تأدي رسالة السماء، رسالة السماء تأديها، هذا هو. فأنت ما تقوى، ما تقوى على أن تغير من رسالة السماء شيء. نبه لي، هاي وحدة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا يعني غرس الاطمئنان، غرس الاطمئنان في نفس الفرد المسلم أن حتى النبي ما يمكن أن يتلاعب بمصالحك أبدا، مصالحك محفوظة ومؤمنة، حفظتها السماء عبر هذه القناة المأمونة وهي النبوة. هاي نقطة. النقطة الثانية وهي أهم، شنو هي النقطة الثانية؟ الثانية احنا نقول مثلا انا بشر وهذا بشر، شنو يعني فضل علي؟ شنو هو الفضل علي حتى يعني مبرر على ان يكون نبي؟ شنو الشيء اللي المبرر اللي خلاه يصير نبي؟ لماذا؟ يعني يريد شعر القرآن ان هذا مو تسلط عليك، هذا مجرد إنسان حامل رسالة، وسيط بيني وبينك. نبه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نبه، يعني أنت لا تقعد تقول أنا ليش مثلا مفضل علي لا، هذا كل ما في الأمر أن أمين على حمل الرسالة، أن مؤهل لحمل هذا النور، أن عند طاقات أهلته لأن يحظى بهذه الكرامة. يعني المعنى مو معنى أنت لو كنت تحمل نفس الطاقات نعم قد تحصل على نفس المنزلة، لكن الطاقات التي الله خلق الأنبياء وهو أعلم بصلاحيتهم وهو أعلم بما يملكون من مزايا ومواهب، لذلك فضلهم الله عز وجل وحملهم الرسالة، فلذلك عبر عنهم بالرسل، عبر عنهم بالرسل. هاي اثنين. الثالثة أراد تعظيمهم لأن الرسول ينسب إلى المرسل شيء. يعني الآن لما الأمير يبعث له واحد من قبله طبعا يحترم، ليش؟ هذا رسول الأمير، هذا رسول الحاكم العام، يأخذ أثر ويأخذ منزلة ويأخذ تعظيم لما نعرف أن رسول الله يكرم ويحترم، لأن الله عز وجل يضفي عليه من جلالته ومن مهابته. ولذلك أمرنا الله عز وجل ألا نعبر عن الرسول

قل بالتعبير العادي عندنا لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، يعني كن مؤدب إجاءه، كن مهذب، عبر عنا تعبيرات طيبة، يعني لا تخلي لسانك مثلا يجري النبي مجرى الأناس العاديين، أي وحدة. الثانية لا تؤذونه لا في نفسه ولا في أهله، مو الشكل، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما يعني أذى النبي موجب لسقط الله، موجب للعذاب أذى، وبعد ولا للعذاب أذى، وبعد ولا يؤذون أهله لأن أذى أهله أذى له، أذى أهله أذى باعتبار أهله جزء من عنده. وهذا المعنى الذي كان يؤكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في الوصية بأهله. أرجوك، يعني الحب أمر نفسي داخلي، ما يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبرهن للناس بأن يحب الحسين أو بأن الحسين يحتل منزلة من قلبه، لا، لكن اللي يريده شنو؟ لما يقولهم هو ريحانتي من الدنيا، أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه، لما يشيل هالقدمين يحطهن على صدره ويمسك الحسين من ذراعه ويقول له حزقة حزقة ترقة عين بقة ويداعبة، ويتكع عليه يشبعه لثما وتقبيلا، شنو هدفه؟ يعني جاي يلعب لعبة عاطفية؟ لا لا لا أبدا، إنما يريد من الأمة أن تعرف من هو هذا، تعرف هذا الوجه من هو اللي يكرم النبي، هذا الجبين من هو اللي ينحني عليه يقبله، هذا الصدر من هو اللي يجمع عليه يديه ويضمه إلى صدره. هل معنى كل هذا النبي أن يغرسه في ذهن الأمة؟ لكن ماذا صنعت الأمة؟ يا رسول الله لقد وطأ الصدر العزيز عليك، يا رسول الله لقد عفروا الوجه الكريم عليك بالتراب، يا رسول الله لقد أعطشوا الشفاه التي كنت تلتذ بتقبيلها، يا رسول الله ذلك الجبين الذي طالما مرت عليه أناملك الكريمة

عينه. سقط الحسين على الأرض، كان يوجع بصره مرة إلى المخيم ومرة إلى الجيش. وعلى هالحالة أقبل إليه رجل من هؤلاء القوم.

داخل البيت اللي المؤرخين يقولون 6 أشهر رسول الله يمر عليه، إذا مر عليه يوقف على باب البيت يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإذا بذلك البيت الذي يشكب عليه رسول الله حنانه وعطفه ينادي عمر بن سعد أحرقوا بيوت الظالمين، توضع النار بذلك البيت بذلك الخباء فتلتهب وتخرج الصبايا مذعورة، يخرج الأطفال مذعورين يذهبون يمينا وشمالا، والنساء تتلاعى من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة.

شو وقت هي خرجت إليه؟ الواقع هاي محل نقاش عند المؤرخين، هل خرجت إليه نهارا؟ كثير من المؤرخين إليه نهارا، كثير من المؤرخين يقول وصية الحسين كانت ترن بأذنها، قالها أخي لا تشمتي بنا الأعداء، فما قدرت تطلع بالنهار. إيش وقت طلعت له؟ بعد أن هدأت العيال، هدأت الأطفال، لما جن عليها الليل طلعت له بالليل البهيم وحدها تقوم وتعثر بالضحايا إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله.

قضي القضاء بمن جرى مسترجع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا رأى ويكشف السوء. ربي نسألك ونتجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامة كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحين.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مقاطعة المسلمين.
1: رأت قريش أن كل ما استعملته من الوسائل مع النبي صلى الله عليه وسلم من السخرية والاستهزاء ومن الإرهاب والتعذيب لم يجدها نفعا ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام. ورأت قريش أن دخول عناصر قوية في الإسلام مثل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد زادت دعوة الإسلام ظهورا وانتشارا،
0: فقد استطاع المسلمون أن يعلنوا بصلاتهم بعد أن كانوا يسرون بها، وأصبحوا يصلون جهرة في حرم الكعبة بعد أن كانوا يستخفون في شعب الجبال، واستطاعوا كذلك أن يشهروا بالقرآن على مسمع من قريش بعدما كانوا يتخافتون.
1: اجتمع أصحاب الرسول يوما فقالوا: من منكم يسمع قريشا القرآن جهرا؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا. فقالوا: نخشى عليك منهم، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم. فقال: دعوني فإن الله سيمنعني منهم. ثم وقف عند المقام وقت طلوع الشمس وقريش في أنديتهم، فقال رافعا صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، واستمر فيها.
0: فقالوا: ما بال ابن أم عبد؟ فقال بعضهم: يتلو ما جاء به محمد. ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءتها حتى قرأ غليب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أدمت قريش وجهه. فقال له أصحابه: هذا الذي خشينا عليك منهم. فقال: والله ما رأيت أعداء الله أهون علي مثل اليوم، ولو شئتم لأتيتهم بمثلها غدا. قالوا: لا، قد أسمعتهم ما يكرهون.

كما زاد في حيرة المشركين تواثق بني المطلب وبني هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه منهم، بعدما ظهرت رغبة الكثير من المشركين في مكة بقتل

0: محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب إلا جمع أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف، ودعاهم إلى منع ابن أخيه من المشركين، فأجابوه إلى ذلك حمية للجوار العربي، إلا ما كان من أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش.
1: في ذلك الوقت كانت الآية القرآنية تتنزل من السماء يوما بعد يوم، تعيب آلهة المشركين وتؤذي كبرياءهم، ولم يكن لقريش حجة تدفع بها حجة القرآن، فقد كانت حجج القرآن قوية دامغة لا تدفعها آية حجة في الأرض. ولما عجزت قريش أمام هذه الحجج الدامغة والبراهين الساطعة، صبت غضبها ونقمتها على ضعفاء المسلمين، ولما استنفذت كل وسائل الإرهاب والتخويف دون أن تصل إلى ما كانت تريده، لجأت إلى سلاح آخر، وهو سلاح المقاطعة. على هذا السلاح يرد المسلمين عن دينهم قبل أن يفشوا هذا الدين بين القبائل وينتشر، فيتعذر بعد ذلك رد المسلمين عن دينهم. المقاطعة والحصار.

اجتمعت قريش وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم. فلما اجتمعوا على ذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فاجتمعوا إليه في شعب وهو شق في الجبل يشبه المخبأ،

0: آل أبي طالب في الشعب.
1: حصير بنو هاشم وبنو المطلب بنسائهم وأطفالهم في الشعب، لا يتصل بهم أحد من القوم ولا يتصلون بأحد، ولا يصل إليهم طعام ولا شراب، فقد أحكمت قريش عليهم الحصار وبالغت في قسوتها عليهم، فقطعت عنهم الأسواق. فكلما قدم إلى مكة طعام أو بيع بادرت قريش بشرائه واشتروه بأضعاف ثمنه كي لا يصل إلى أيدي بني هاشم وبني المطلب.
0: كان أبو لهب وأبو جهل زعيمي هذه الحركة، فأما أبو لهب فكان يقول كلما قدمت تجارة إلى مكة: يا معشر قريش التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا، فقد علمتم حالي ووفاء ذمتي، فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا مضاعفة حتى يرجع الرجل من بني هاشم وبني المطلب إلى أطفاله وهم يصرخون من الجوع وليس في يده شيء يصبرهم، ثم يذهب التجار إلى أبي لهب فيربحهم ويضاعف لهم الثمن.
1: أما أبو جهل فلم يكن يرضى بأقل من أن يتخلى بنو هاشم وبنو المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلموه إلى قريش فتقتله أو يتخلى عن دعوته. استمرت هذه المقاطعة نحو من 3 سنين، وبنو هاشم وبنو المطلب محاصرون. قد اشتد بهم البلاء حتى أكلوا أوراق الأشجار من شدة الجوع، وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتذورون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فكانوا يخرجون في أيام المواسم، حيث يقبل الناس إلى مكة فيلتقون بالناس ويدعون إلى الإسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا، وبنو هاشم صابرون محتسبون. نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة.
0: شعر رجال من قريش بسوء صنيعهم وعز عليهم أن يظل إخوانهم في هذا الحصار حتى يهلكوا من الجوع، فقام نفر من أهل المروءة والضمائر من قريش فكرهوا هذا التعاقد الظالم، وكان هشام بن عمرو ابن ربيعة رجلا واصلا للرحم ذا شرف في قومه، فمشى إلى رجال من قريش عرف فيهم الرقة والرجولة فاستثار حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة والخروج من هذا التعاقد الظالم. ولما كانوا 5 اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة، فلما كانت قريش في أمديتها في الغد قام زهير بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة.
1: فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقام إليه زمعة بن الأسود وقال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام آخر وقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. ثم قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة باسمك اللهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب بذلك من قبل، وهذه واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث علم باهتراء الصحيفة قبل رؤيتهم لها، ومزقت الصحيفة وبطل ما فيها.

0: طعام الحزن.
1: عزيزي المستمع الكريم، رغم المشقة والعذاب والقسوة التي تعرض لها المسلمون في المقاطعة، إلا أن هذا الظلم الذي صبته قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عطف قلوب العرب على بني هاشم وبني المطلب، ولفت أنظارهم إلى هذه الدعوة التي يلاقي بسببها محمد كل هذا العناء دون أن يتخلى عنها. وقد زاد العرب عطفا على صحابة رسول الله واهتماما بدعوته أنهم صبروا للمحن واحتملوا كل ما عانوا من الظلم والأذى، ولم يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزحزحوا عن حمايته. ولذلك فما كاد الحصار ينفك ويخرج رسول الله وقومه من الشعب حتى أقبل الناس على الإسلام فأسلموا، كما ذاعت أنباء الدعوة بين القبائل وتردد صداها في بلاد العرب، فكانت نتائج هذه المقاطعة نافعة للمسلمين ودعوتهم على عكس ما أراد المشركون.

0: مرض أبي طالب. مريض أبو طالب خلال هذه الفترة وشرف على الموت، ورأت قريش أن تحاول للمرة الأخيرة الكلام مع أبي طالب قبل أن يموت في أمر ابن أخيه محمد، فمشى إليه رجال من أشراف قريش فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعوه فخذ لنا منه وخذ له منا، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم، وأبيك وعشر كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم وقالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا.
1: مصيبتان عظيمتان

0: عزيزي المستمع الكريم، مات أبو طالب ولم تلبث خديجة رضي الله عنها أن ماتت على إثره، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عدوه وجها لوجه، وتحققت لقريش أمنيتها التي لطالما تمنتها وتطلعت إليها، وهي الانفراد برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عمه أبو طالب الذي بقي إلى جانبه طوال حياته، ومنعه من قريش ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أصبح الطريق ممهدا لقريش لتشفي غليلها وترضي نزعة الحقد الكامن في صدرها.
1: كان أبو طالب حصنا حصينا يحوط رسول الله من جميع نواحيه ويدفع عنه كثيرا من الأذى والضر. أما خديجة فقد كانت سكنه الذي يأوي إليه ويستجير به كلما كربه الهم وضاق صدره من عناد القوم وتكذيبهم، فكان يجد عندها الفرج والراحة والعزاء. فلما مات أبو طالب وخديجة اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان عظيمتان، فقد فقد النصير وفقد المجير، فاشتد به الحزن وبلغ منه كل مبلغ حتى سمي هذا العام عام الحزن.
0: كان موت أبي طالب مصيبة عظيمة، فقد انكشف الدعم الذي كان يلاقيه محمد صلى الله عليه وسلم، وانكشفت الحماية كذلك، فنالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب، وتعرض سفهاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بألسنتهم وبأيديهم، فخلى الجو لقريش فاشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا من أذاه ما لم يكن يبلغونه قبل موت أبي طالب.

0: فقد الأنيس بموت خديجة. كان موت خديجة مصيبة أخرى، فقد تركت خديجة بعد رحيلها لملاقاة ربها فراغا هائلا أحس به النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن بسببه حزنا شديدا، فقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت فيجده موحشا لا أنيس له ولا سمير، ولم تعد صاحبة القلب الكبير تستقبله بابتسامتها وتمسح بيدها الحانية على وجهه الشريف، فتزيل بتلك اللمسة كل ما كان يجده من البأس والضر، وتمده بالعزم والقوة لمواجهة تكذيب قومه وأذاهم وعنادهم. استبد الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد نصيرا يمنعه من أعدائه في الخارج، وأنيسا يخفف عنه آلامه ويمسح عنه أحزانه في الداخل. فبذهاب أبي طالب وخديجة استبدت الوحدة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل خروجه من البيت حتى يجعل الله له من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا.
1: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه بعض بناته فجعلت تزيله عن رأسه وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ولما اشتد أذى قريش وانصرافهم عن الإسلام وزهدهم فيه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ويأمل أن يدخلوا في الإسلام، فقد رضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد وهم بمقربة من الطائف وفيهم مراضعه وحواضنه.
0: والطائف هي ثالث مدينة من حيث الاتساع والأهمية بعد مكة ويثرب، وقد انفردت قبيلة ثقيف بالسيادة في الطائف، وأصبحت من أعظم القبائل العربية التي يضرب المثل بقوتها وثروتها. وكانت ثقيف تنافس قريشا في مجال الدين، وكانت تنظر إلى وثنيها اللات كمنافس لهبل بل للكعبة، فأقامت حوله حرما وأحاطته بمظاهر التقديس وشعائر الدين. وكان الثقفيون أغدق العرب عيشا، واشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب صناعات في العطور ودبغ الجلود، وكانت عندهم موارد المياه وخصوبة الأرض، فكثرت البساتين وطابت الثمار وانتشرت الزراعة وغرس الأشجار.
1: قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز، يتلمس من ثقيف النصر والمنع له من قومه، وأراد تبليغ الرسالة ونشر الدعوة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وجلس مع أشراف القوم ودعاهم إلى الإسلام، فكان ردهم شر رد، واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم

0: وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ويرجمونه بالحجارة. فعمد إلى ظل نخلة وقد سالت منه الدماء، فقام يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي.
1: فأرسل الله إليه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الجبلين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة حزينا، ليجد قومه في مكة أشد عداوة وسخرية واستهزاء.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من نعمة بأحد خلقك منك وحك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصحف فقد أدى شكر يومه.

0: توكلت هو رب عرش عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله لا إله إلا هو
1: والآخرة
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: يقوم مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لن يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا يصبح ثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أغيث، أصلح لي شأني كله ولا كلني إلى نفسي، ولا تلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أذكى صباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني

0: أذكر الصباح
1: سبحان الله وحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: سبحان الله
1: سبحان الله بحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به لا أحد على مثل ما قال زاد عليه أذكار الصباح.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا.
1: أذكار الصباح.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم
1: صلى الله عليه وسلم من صلى عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا تركته شفاعتي يوم القيامة.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة فيما

0: أعمالها التشغيلية نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم

أسعد الله صباحكم بكل خير وأمل ومحبة وطاقة إيجابية وتفاؤل عليكم مستمعينا ومستمعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعينا عبر البث المرئي. حياكم الله وصباحكم الله بالخير من جديد مرة ثانية. حقيقة واقعنا مرير واحنا ما اعرف، فديوم نأمل بانه نفتتح البرنامج على شيء ايجابي، نسمعكم فد خبر ايجابي، فد خبر حلو، فد معلومة تفتح نفسيتكم من الصباح. لكن للأسف يعني يومية احنا عدنا ازمة وعدنا مشكلة وما اعرف اش وقت تنحل هذه المشكلة. ما اعرف السادة المسؤولين في محافظة كركوك من كبيرهم الى صغيرهم، بدءا من السيد المحافظ اللي يقول اني عندي ساحب مولدة مال المنطقة. تعرف أن مولدات المنطقة أغلبها بدأت تطفي، وإذا ما تطفي بشكل كامل ده تطفي بشكل جزئي. سيادة المحافظ، سيد رئيس المجلس، تستمع لهذا النداء؟ يعني الأهالي ده تعاني، أهالي كركوك ده يعانون من قضية المولدات، وأهل المولدات ده يعانون من قلة وجود الغاز بالأسواق. يريد يشتري غاز حتى يشغل مولداته، ما عنده ماكو غاز بالسوق، عنده فلوس بس ما عنده غاز. هسه راح ياخذوه من عندنا، ما اعرف ايش قد راح يطلع الامبير هذا الشهر، لكن يعني مو معقوله عوائل ناس كبار عندهم اطفال، ناس تريد تنام بالليل تطفي الكهرباء ساعه 2، ابو المولده ما يشغل الساعه 2:30، والله ليش ما عنده غاز، او مرات ما يشغل، او ب 12 بالليل او بالفجر او الصبح يتاخر ساعه ساعه ونص عن التشغيل ما عنده غاز. يقول لك هاي الساعة أو النص ساعة أو الربع ساعة تفيدني أشغل بعد شوية به. يعني هذا جدا مو منطقي، ويحتاج إلى لجنة الخدمات السيد أحمد كركوكي توجيهات عاجلة ولجنة عاجلة تشكل من قبلكم يا أعضاء مجلس المحافظة، تشكل من قبلكم يا أعضاء مجلس المحافظة. وهذا النداء لكل الشرفاء في مجلس محافظة كركوك،

القضية لازم تعالج. أبو المولدة ما من حقه يتأخر عن التشغيل. ما عنده غاز يطفي. أوكي يطفي يقول أنا ما عندي غاز. يا حكومة شوفوا لي حال، تعالوا خذوا المولدة أنتوا شغلوه. يلا مو يبقى المواطن العراقي يتقلب بالحرب الليل. فهذه واحدة من القضايا المهمة، وفي أغلب مناطق كركوك يعني احنا شفنا بعض المناطق طلعوا يتظاهرون يطالبون بأنه أهل المولدات يشغلون، لكن ما شفنا معالجات حقيقية. دي هذا التأخير، عملية تأخير بالتشغيل. يلا هذا بلاغ من هذا المنبر إلى كل الجهات المعنية والجهات المسؤولة. إذا تريدون أسمي لكم أصحاب المولدات والمناطق حسب ما وصلتنا على البريد. فهلا هلا بالمواطن، وهلا هلا بالناس الفقراء اللي من الصبح يعني تقعد على ملابسها منقعة من الحر، طافي الكهرباء بالمولدة ما مشغل. هسه الفرق مو ذاك الفرق، يعني قلها شغله مبردة، شغله مروحة، شغله ولا ما راح يشغل سبلت على المولدة. فهذه واحدة من المواضيع والقضايا الأساسية اللي لازم نجد لها حل. احنا بنهاية فصل الصيف ما بقانا شيء. هسه إذا تطلعون الجو شوي أحسن من قبل أسبوع بالشمس، بس تفعد لي ساعتين من اللي يتحمل الحر. والله يساعد العمال والناس اللي بالشارع واللي عنده التزامات وطالع. فهذه أولى القضايا، قضايا المواطن. القضية الثانية قضية المي وشكاوى المي. يا دائرة المي، يا الأخوان في دائرة المي، شوفوا معالجات لي. يا الأخوان في دائرة المي، شوفوا معالجات لقضية المي. بعض المناطق بدأ يوصلهم المي إلى الساعة 4 العصر أو المغرب أو بعد المغرب. زين اليوم الضخ للصوب الكبير ويوم الضخ للصوب الصغير. يعني يوم الضخ المفروض الساعة 8 الصبح أو قبل 8 الصبح أو بثمانية. يلا بثمانية الموظف يداوم بثمانية يبدأ عملية الضخ. إذا نقول ما عندهم خفر بمحطات الضخ، ليش المي يجي بعد الساعة 12 أو الساعة 4؟ كم مناطق ما يجيهم يوصلهم لليل. شوفوا لهم حال، شوفوا لهم معالجة. احنا هذا المشكلة الصيف كله على هذا الموضوع، ويوميا دازلين فيديو. يا إذا أعت الرشيد سولفونا على الموضوع المي. يا إذا أعت الرشيد احنا بنجاري ما عدنا مي. يا إذا أعت الرشيد احنا وراكم بالواسطي مدى يوصلنا مي. يعني إذا هسه بالواسطي بقلب مدينة كركوك ما يوصلهم مي للساعة 4. الله يساعد الأطراف، شو وقت يوصلهم مي؟ فما أعرف، يعني هذه القضية تحتاج إلى معالجات حقيقية من قبل السادة المسؤولين، جميع السادة المسؤولين. انزلوا شوفوا المواطن شي يريد. مثل ما تنزلون بوقت الانتخابات، تنزلوا اليوم هاي مناطقكم، هاي أهلكم يعانون، عندهم مشاكل، عندهم قضايا مهمة، عندهم فد مواضيع يحتاجوكم به. مو بس انتخبوكم تقعدون على الكرسي والمواضيع السياسية وتشريع القوانين، لا، اكو مواضيع اهم. خدمة المواطن من المواضيع المهمة جدا اليوم، وهذه واحدة من عدها هي قضية الماي والكهرباء. واحنا دائما نفط ماكو، كهرباء ماكو، ماي ماكو، وش وقت تحلونا اياها ما نعرف. للأسف للأسف للأسف.

0: أنت أبونا وأمنا وجنة جنة يا وطن، شو وقت نشوفها جنة هالوطن ما أعرف، لو بس نبقى نسمع بي جنة والوطن والتاريخ، وإحنا أول حضارة، وإحنا اللي صنعنا العجلة، وإحنا اللي اخترعنا الكتابة، وإحنا اللي بلاد ما بين النهرين، عدنا نهرين وراح تجف، وعدنا زراعة وما عدنا زراعة، فهذه القضايا هواي. وراح نتناول قضية الزراعة لاحقا، لكن خلونا بالموضوع الأهم وهو موضوع ملعب كركوك. احنا اليوم عندنا ممثل للمحافظة وهو نادي غاز الشمال في دوري النجوم، يعني المفروض احنا عندنا ملعب، يعني المفروض نادينا يلعب بمحافظتنا، جمهوره، تفاصيله وإلى آخره. فهذا الملعب ملعب كركوك الأولمبي سعة 25,000 متفرج، للأسف متلكي منذ عام 2011 اللي السنة اللي وضعوا بها حجر الأساس. دائما تكون التصريحات الحكومية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون مع الحكومة المحلية على إزالة المعوقات واستئناف العمل لإنجاز المشروع وتوفير بنى تحتية متكاملة للشباب. للأسف واقع ونسب الإنجاز يعني متقدمة، لكن سنة بعد سنة احنا دا نشوف نفس الهيكل الكونكريتي، ما كفد شيء إضافي إلا شغلات جدا بسيطة. توقف العمل في المشروع عدة مرات بسبب الأزمات المالية والظروف الأمنية، ورغم تجاوز نسب الإنجاز مراحل متقدمة سابقا، رصدت مبالغ ضخمة تقارب 36 مليار دينار في محطات مختلفة من عمر التلكؤ لإعادة الحياة للمشروع، شملت الأعمال السابقة والمستأنفة وزراعة الأرضية بالسيل الطبيعي، بالإضافة إلى إنشاء قاعات رياضية ومدرجات ومسقفات ومنظومات كهربائية. حقيقة يعني أكو جهات حكومية ما مقصرة، ومنهم السيد رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، ولقاء بوزير الشباب والرياضة وكالة محمد نوري جرى فيه تخصيص محور رئيسي لمناقشة معوقات ملعب كركوك الأولمبي والبحث في سبل أو عن سبل عفوا حاسمة لاستكمال الملعب ضمن جدول زمني دقيق. والحكومة أكدت بصورة مستمرة على ضرورة طي صفحة المشاريع الرياضية المتلكئة في عموم المحافظات، وتحديدا المشاريع الاستراتيجية الكبرى في كركوك، نظرا لكونها بيئة خصبة للمواهب الرياضية. حقيقة يعني نسبة الإنجاز الفعلية في ملعب كركوك الأولمبي تصل من 86% إلى 90% وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط العراقي ومكتب المهندس المقيم للمشروع. الهيكل تقريبا كامل بنسبة 90%، والمرافق الحيوية كذلك بنسبة 90%، بالإضافة إلى قاعات الفي آي بي واصلة إلى مراحل متقدمة. أرضية الملعب مهيئة بالتربة، باقي لها بس كذلك بس الزراعة، حتى المي وإمدادات السقي يعني جاهزة. هذه واحدة من التفاصيل. أما الجدول الزمني فدائما ينطون تصريحات وجدول زمني، لكن للأسف احنا ماكو، لكن بالفترة الأخيرة انطوا جدول بأنه هذا راح ينفتح قبل نهاية هذا العام، ونأمل يعني أنه يتم افتتاح هذا الملعب. خلونا نروح إلى تقرير نستمع من خلاله على بعض التفاصيل من ملعب كركوك الأولمبي، وهو لأحد الزملاء العاملين في المؤسسات الإعلامية الصديقة.
1: منذ سنوات يقف ملعب كركوك الأولمبي شاهدا على مشروع طالته يد

0: التلكؤ والهدر بعدما تحول من حلم طال انتظاره إلى منشأة غير مكتملة لتحرم المدينة من إحدى أهم مرافقها الرياضية.
1: منذ عام 2006 لحد الآن بتلكؤ لإنهاء بناء الملعب، وذلك لهدر المال العام، وهذا سبب يعود ليس لمجلس محافظة كركوك أو محافظة كركوك السوابق، لكن يعود إلى السادة الوزراء الشباب والرياضة في كركوك منذ عام 2006.
0: هذا التعثر انعكس على واقع الرياضة في كركوك، إذ يواجه الرياضيون والأندية صعوبات كبيرة في إقامة التدريبات واستضافة البطولات وسط مطالبات متكررة بإنهاء المشروع ووضع حد لسنوات الانتظار.
2: حاليا عندنا دوري النجوم العراقي ما صعد على دوري النجوم، ما عندنا ملعب منجز، وملعب الأولمبي تقريبا منجز 80%، باقي نسبة قليلة. إن شاء الله نتأمل خير من المحافظة ومجلس المحافظة. واحد الأسباب هاي بها احنا عندنا شو اسمه راح نادي غاز الشمال راح إلى مدينة السليمانية يلعبون ملعب نوروز، لو كان الملعب حاضر ملعب نادي الملعب الأولمبي كان نادي غاز الشمال يلعب به.
0: رياضيو المدينة عبروا عن استيائهم من استمرار الإهمال، مؤكدين أن كركوك من أوائل المحافظات العراقية في رفض الرياضة بالمواهب والإنجازات، ومن غير المنصف أن تبقى بلا ملاعب متكاملة في وقت تشهد فيه محافظات أخرى إنجاز مشاريع مماثلة.
3: حقيقة هذا التقرير وحديث بعض الأشخاص المختصين في جانب الرياضة عن ملعب كركوك الأولمبي، يعني حقيقة أنه إحنا مدينة يونس محمود، مدينة تيمن حسين، مواهب هواية قديمة بالرياضات المختلفة، يعني مو فقط كرة القدم، لا يعني حقيقة أنا يعني ما عندي ذيك الخلفية التاريخية لأنه أتحدث بأسماء كبيرة، يعني وقامات كبيرة أكيد من لاعبي أندية أو اللاعبين اللي برزوا من محافظة كركوك في الأندية المحلية وكذلك مثلوا المنتخب الوطني. حقيقة هذا ملعب كركوك مو واحدة، وإنما عندنا عشرات أو تقريبا 10-12 ملعب، هي عبارة عن هياكل خرسانية وأموال مجمدة. فمثلا كركوك تحدثنا به، وملعب التاجيات وعمو بابا، وملعب الناصرية الأولمبي والسماو الأولمبي والسنبلة في الديوانية وبابل الأولمبي والأنبار الأولمبي وصلاح الدين الأولمبي والموصل الأولمبي، 10 ملاعب. يعني احنا عندنا 10 ملاعب متلكئة، 10 ملاعب متلكئة، وتختلف أوضاعها بين مشاريع متوقفة وأخرى متلكئة، وملاعب دي يشتغلون بيها لكن بوتيرة بطيئة. فتحتاج 600 مليار دينار لإحياء هذه المشاريع. فتقول وزارة الشباب والرياضة أن غياب تمويل خططها الاستثمارية لعامين أدى إلى توقف أعمال في مشاريع قيد التنفيذ، وأنها طلبت نحو 600 مليار دينار لاستكمال المشاريع المتلكئة. فمن أبرز المشاريع المتوقفة حاليا هو ملعب التاجيات ونسبة الإنجاز بـ 34% والموصل 60% والسماوة 30%. ويرتبط توقف الموصل بعدم توفر السيولة المالية فيما يتطلب استئناف السماوة معالجة السلف المالية حسب وزارة الشباب والرياضة. وتكشف عفوا ملفات عدة في موضوع الملاعب أسباب أخرى تتعلق بالتلكؤ ولا ترتبط بالمال. فالتاجيات تأخر مع تلكؤ الشركة ومعوقات فنية، بينما واجه عم بابا تأخير مرتبط بالتنفيذ. التأخير يرفع فاتورة الملاعب. في كركوك ارتفعت كلفة المشروع أو كلفة مشروع تأهيل الملعب من 33 مليار ونص إلى 38 مليار و800 مليون، وسجل مجلس الوزراء ملاحظة بشأن التزامات تعاقدية تجاوزت الكلفة المقررة. وفي السماوة رصدت هيئة النزاهة تلكؤ في مشروع الملعب تبلغ قيمته 75 مليار دينار. سنوات

توقف تأكل كل ما أنجز. فلا تنسون هذه عبارة عن كتل خرسانية وحديد. فالحديد اللي مشمور في الملعب واللي منزدي بالملعب والدنق اللي بعدها ما مصبوبة هذه كلها تتأكل. فالتلكؤ لا يؤخر الافتتاح فقط بل قد يهدد أجزاء أنجزت أصلا. في صلاح الدين انخفضت نسبة الإنجاز من 82% إلى 62% بعد سنوات من التوقف والاندثار بحسب مديرية شباب ورياضة المحافظة. وهكذا قد تتحول العودة إلى المشاريع من مجرد استكمال للبناء إلى معالجة ما تضرر خلال سنوات التوقف. فكل توقف هو عبارة عن مشكلة حقيقية تضر الملاعب. فهذا ما كان يخص القضية الملاعب وقضية الملاعب. فخلونا ناخذ إلى فاصل بسيط. هذا الفاصل عبارة عن حديث في حكمة، وهذه الحكمة يعني مأخوذة من قصة. دائما يعني الرجل من يرجع للبيت يوقف في الباب يتحدث مع زوجته بسعادة وأمل وتفاصيل وإلى آخره. لكن احنا بطبيعتنا أول ما تجي انت راح يشوفك الجيران. الجيران شيء جدا مهم بحياتنا. فعموما يطلب من عندك جارك رمز التليفون، عفوا رمز الانترنت حتى يكنك التليفون وإلى آخره. فأنت من باب الجار وحسن الجار تنطي الرمز، يعني ما بيها شيء إنه إذا جارك ما عنده إمكانية يسحب انترنت هو ما عنده أحد فتنطي الرمز. فيقول أحد الأشخاص منذ حوالي شهر سألني جاري عن كلمة المرور للإنترنت، أعطيته إياها لأنه لم يكلفني شيئا ولأني كنت معه على وفاق، يعني هم أصحاب وما عندهم بيناتهم مشكلة. فمرت الأيام والليالي، فكان راجع من الشغل وعند الباب توقف للحديث مع جاره وأخبره بأنه عنده نتفليكس، حساب نتفليكس يشوف أفلام ومسلسلات وإلى آخره. فقال له أني أشتغل وأطلع وأرجع وما عندي وقت للمشاهدة التلفزيون، لكن هذا رائع، ممكن تنطيني الرمز مال النتفليكس مالتك حتى أني هم يكون عندي وقت أشاهد بعض المسلسلات. يقول سمعت صوت مرته من وراء الحائط تقول له ما نقدر ننطيك الرمز، إحنا اللي ندفع، ما نقدر نشارككم بالرمز. يقول فهو سكت وساد الصمت، فاعتذر الرجل بصوت منخفض وقلت له لا توجد مشكلة. وصلنا الحديث عن أشياء أخرى وأخيرا عدت إلى المنزل وبقي هو في الخارج لرعاية أعماله. ممكن ده كان دي يرش الشارع بالصوندة، يعني إحنا ما عدنا ما يود يرش بالشارع. وبعد فترة وجيزة خرجت زوجته متوترة للغاية وقالت إن التلفزيون لا يعمل. بعد بضع دقائق جاء هو زوجته للتكلم معي وأخبروني إن الشبكة لا تعمل وأن كلمة المرور لم تعد صالحة. نظرت إليهم ويقول الرجال بوعت لهم وقلت غيرت رمز المرور الخاص بي لأنني أنا من يدفع ولا يمكنني مشاركته. غضبت الزوجة وحاولت أن تقول شيئا لكنني قلت سيدتي لدي شبكتي ولديكم نتفليكس، كل شيء على ما يرام والجميع سعداء، كل واحد شبكته يمه. استداروا وغادروا وأغلقوا الباب ولم يتحدثوا معي مرة أخرى. من هذه القصة نستلهم حكمة، والحكمة تقول يجب أن تكون الصداقة متبادلة، ويجب أن يكون الحب متبادل، ويجب أن تكون المودة متبادلة، ويجب أن يكون العمل متساويا، ويجب أن يكون الاحترام حاضرا، ويجب أن يكون الاحترام حاضرا، ويجب أن يكون أو تكون عفوا الخدمات ذات اتجاهين.

ثمينة، لا تخسر طاقتك من أجل أشخاص ما يقدموا لك أي شيء بالمقابل. أنت تقدم وتنطي كل ما تملك، وهو كل شيء واقف بمكانه. وإذا قصرت أو عملت بأمر طبيعي راح يزعل، وكأنما أنه أنت شخص يعني سيء جدا، لأن مدى تعامله بطيبة هو مدى واقف بمكانه، كل شيء مدى يرد لك من هذا الجميل. تتقدم له تقدم له تقدم له، هو كل شيء ما يقدم لك. فدائما كونوا ويا الأشخاص اللي يقدموا لكم الأمور المتبادلة. أنا اليوم شو أقدم لك، أنت المفروض تقدم لي شيء مماثل، بعيدا عن المقارنة والمنافسة. فهذه من المواضيع جدا مهمة. فموضوع رمز الانترنت، جارك يدق الباب يريد ساعة 7 الصبح، يريد من عندك رغيف خبز يتريق عن أطفاله، هذه أمور من باب المحبة والمودة والألفة بين الجيران والتفاصيل إلى آخره. هذه قضية يعني احنا نجيبها المواضيع، حتى المواضيع العاطفية، لكن مواضيع الأمور المتبادلة احنا بطبيعتنا بين الجيران، يعني ناس تتبادل الأمور فيما بينها، لكن اليوم اختفت في أكثر من المناطق بسبب المشاكل. يا جاري انت بدارك وانا بداري، صارت هذه القضية، لكن بعدها ببعض المناطق من تحتاج شيء دق الباب على جارك، لأن جارك هو أقرب إليك من أخوك. فدائما كون ويا زين، دائما كون ويا قريب، لأن إذا صارت لا سامح الله مصيبة بين ما يجيك أخوك اللي ساكن بغير منطقة، ممكن جارك إذا أنت زين ويا راح يفزع لك ويوقف وياك. فهذه دائما أنه أنتوا أعطوا الأشياء يعني المتبادلة، اللي زين وياي أني أصير زين ويا في عشرة، واللي سيء وياي أصير ويا أو أحد حد للعلاقة اللي بيني وبينه. فهذه حكمة ونصيحة اليوم، خلينا نعتبرها فاصل بين المواضيع الصعبة والمواضيع اللي نتحدث بها في مواضيع السياسة وتفاصيل السياسة ومشكلة السياسة. فمن هذا الموضوع إلى موضوع آخر حقيقة نتحدث به، وهو الدينار الرقمي. ينتظر أو يترقب مقومات النجاح. الدينار الرقمي يطرح بوصفه مشروعا استراتيجيا لتعزيز سرعة المدفوعات وتقليل التداول النقدي، مع تأكيد أن نجاحه يتطلب توسيع الخدمات المصرفية وتطوير البنى التحتية، ولا يمثل حلا مستقلا لأزمة السيولة، حسب كلام مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح. فيقول دينار الرقمي عرفه بأنه هو نسخة إلكترونية من الدينار العراقي، يصدر من البنك المركزي وتساوي قيمة الدينار العادي الورقي، ويمكن تداوله عبر المحفظة الرقمية والحسابات المصرفية، ويتيح استخدامه لعملية الدفع والتحويل إلكترونيا، بما يقلل الاعتماد على النقد ويسرع المدفوعات، مع إمكانية استخدامه مستقبلا في صرف الرواتب والمعاشات مباشرة إلى المحافظ الرقمية. متطلبات نجاح هذه التجربة: تشريع ينظم إصدار العملة الرقمية واستخداماتها، بنية تقنية وخدمات مصرفية واسعة، ويحتاج إلى أمن سيبراني لحماية الأموال والبيانات، وتطوير الإنترنت والاتصالات، وتوسيع أجهزة الدفع والصرافات الآلية. وكذلك يقول في ختام حديث عن الموضوع دينار الرقمي، يقول مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية: ينبغي عدم المبالغة في تحميل الدينار الرقمي مسؤولية معالجة أزمة السيولة النقدية، إذ أن الأزمة إن وجدت ترتبط في الأساس بعوامل اقتصادية ومالية بناءة. يعني إحنا الدينار الرقمي ممكن يعالج أمور بسيطة، لكن ما يعالج القضية وقضية أزمة الرواتب. هذا موضوع جدا مهم، وحتى نتخلص من موضوع أزمة الرواتب. من هذا الخبر إلى الخبر التالي، وهو عندنا 6000 نزيل أجنبي تم ترحيلهم من سجون العراق لتخفيف من اكتظاظ ونقل المحكومين. وقبل يومين شفنا السيد وزير أو السيد رئيس الجمهورية تحدث وقال أنه عندنا 14000 محكوم بالإعدام في السجون.

العراقية. هذا الرقم مخيف جدا، تشير المصادر بأنه أغلبهم هم محكومين بإعدام وفق مواد قانونية مختلفة، أغلبها المادة الرابعة من قانون الإرهاب، وتطالب جهات سياسية بشمول قضايا المخبر السري وقضايا كومين العرب والأجانب باستثناء الصادرة بحقهم أحكام الإعدام، وتأتي التحركات عقب قرار مجلس الأمن الوطني فيما تجري معالجة الملف بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وهذا ما تحدث به أحمد العيبي المتحدث باسم وزارة العدل. هؤلاء 6000 من 61 جنسية تتصدرها سوريا، التونسية والتركية والروسية والأمريكية والكندية. هذه التفاصيل بحسب وزارة العدل. وكذلك تتسبب الأعداد الكبيرة للمحكومين الأجانب في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للسجون، مما دفع الوزارة إلى إعادة توزيع النزلاء العراقيين وتخصيص سجن الكرخ المركزي بالكامل لاستقبال 6000 محكوم أجنبي تمهيدا لترحيلهم إلى دولهم. هذا بحسب وزارة العدل العراقية. ومن هذا الحديث إلى حديثنا عن مهلة 30/9 لحصر السلاح بيد الدولة. حقيقة هذا الموعد لم يكن لحصر السلاح بيد الدولة، وإنما هو لنهاية وجود قوات التحالف الدولي والدول الأجنبية اللي موجودة عندها مدربين عسكريين لاستفادة من خبراتهم سابقا في وقت الحرب، وكذلك مستشارين وعدد من القوات اللي موجودة في البلاد لبعض التفاصيل المهمة. حقيقة بعد هذا الانسحاب يقول لك أكو ثغرات موجودة، فتتساءل الناس وتتساءل المجتمع بطبيعته عن مواضيع انسحاب هذه القوات، واحنا منظومة دفاع جوي ما عندنا، منظومة دفاع جوي ما عندنا. فيثير إعلان رئاسة الوزراء العراقية عن خطة لتطوير قدرات الدفاع الجوي تساؤلات واسعة عن أباتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، لا سيما أنها تأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة. فيعاني العراق منذ عام 2003 من تراجع دفاعات الجوية، فرادارات الحالية تؤمن مساحات ضيقة جدا، مما جعل سماء العراق مليئة بالمسيرات التي تهدد المنشآت الحيوية والمواقع الحساسة. فماذا يحتاج العراق لسد هذه الثغرات؟ يحتاج إلى رادارات ليزرية للتعامل مع المسيرات والصواريخ منخفضة الارتفاع، وكذلك رادارات متطورة لاستهداف المقاتلات السريعة، وكذلك إضافة إلى ذلك إلى تنويع الشركاء عبر التعاقد مع دول متعددة مثل روسيا والصين وأمريكا. هذا حسب الخبير الأمني عدنان الكناني وحديثه. فلتدارك الموقف وجهت الحكومة بتسريع عقود التسليح الأجنبية وسط تسريبات عن الاقتراب من إبرام اتفاق مع تركيا لشراء 20 منظومة دفاع جوي تخصص لحماية الحقول النفطية والبعثات الدبلوماسية. وكذلك يقول عدنان الكناني الخبير الأمني والمتخصص بهذه الشؤون، لتلبية متطلبات الحماية الجوية العسكرية وتكييفها مع الواقع، يمكن للعراق استثمار كوادر البشرية في تطوير الصناعة المحلية واستغلال الموقع الجغرافي لبناء علاقات تجارية دولية، إلى جانب الاعتماد على الثروات الطبيعية كالنفط والغاز لتمويل متطلبات الدفاع الجوي. فيختتم حديث الخبير الأمني عدنان الكناني بالحديث عن حماية سماء العراق، ويقول بأنها تعتمد على وجود إرادة حقيقية تتوزع على مسارين متوازيين: مسار دبلوماسي يعني برفع الدعاوى والاعتراضات وتعزيز العلاقات الدولية لمنع التجاوزات، وكذلك مسار ميداني يركز على بناء قوة وردع وجيش قادر على العقاب والرد على أي خرق للسيادة. وإحنا ما شاء الله سيادتنا مترين. فهذا موضوع جدا مهم. خلينا نروح إلى فاصل قصير ومن ثم نحكي لكم عن أبو حقي. أبو حقي شو مسوي بالبلد؟

أبو حقي شو مسوي بالعالم أبو حقي؟ هلا هلا بالعالم يا أبو حقي، الناس مشاكلها، همومها، تفاصيلها، احنا بكل مكان عندنا أبو حقي. فأبو حقي شهاداته مزورة، أبو حقي اللي اجى ما اعرف، هواي من السياسيين عندنا شهاداتهم مزورة، يعني دي يطلعوهم من البرلمان بعد سنواتهم ودي اكتشفوهم. مثلا السيد مشعل جبور طلعوه قالوا له شهادتك مزورة، هذا نموذج فلان من الناس وفلان من الناس وفلان من الناس، منين مشتريها؟ من المريدي. فمشعل يمكن من سوريا مو من المريدي، قبل ما اعرف صحتها، اكو بمشكلة، اكو تفاصيلها، حقيقة ما عندي معلومات كافية، لكن هذا اللي تم استبعاده بسببها. موضوع عنده 12,000 شهادة، يروح يشتري اليوم، يشتري دكتوراه بفلان شغلة، اليوم يشتري بكالوريوس بفلان شغلة، يدرس بس هو ما واصل للكلية. فهذا أبو حقي يعني تلقى يتعامل ويا النفط، يتعامل ويا كل شيء يتعامل. فتحياتنا لأبو حقي، أبو حقي النموذج السيء في جميع مؤسسات الدولة، يعني مو شخص معين ولا شخص، في كل واحد سيء في مركز عمله، هو هذا أبو حقي اللي مؤذي الدولة ومؤذي المواطن. هذا موضوع جدا مهم، ومن هذه المواضيع إلى مواضيع الزراعة بالعراق. احنا اليوم قلنا هذا الأسبوع المفروض توزع جزء من مستحقات الفلاحين في محافظة كركوك، لأن وصلتنا ما أدري كم مليار. حقيقة هذه المليارات اللي وصلت ما أعرف إنه الدولة راح توزعها بشكل عادل على جميع الفلاحين بصورة يعني عادلة، راح توزع الجهة عفوا مقابل جهة أخرى، توزعها بانتظام، توزع تنطي حصة كاملة أو تنطي أجزاء من حصص لأشخاص محددين. لحد الآن ما نعرف تفاصيل هذا التوزيع وعملية التوزيع والصكوك اللي راح تصير للفلاحين. من هذا المنبر، منبر رشيد كركوك، احنا نطالب الجهات المعنية والجهات المختصة بإيجاد حل سريع لقضايا الفلاح العراقي. فيا أخوان يا سياسيين، فترة تاريخكم وتاريخكم وتفاصيله، وجدي وجدك ما كان

مهندس وتفاصيل بذاك الوقت. فأجدادكم وأجدادنا كانوا عبارة عن فلاح يزرع حتى يأكل ويزرع حتى يوكل الناس والمنطقة والتفاصيل وإلى آخره. فما كانت أكو استيراد، ما كان أكو هذه الكميات. يزرع طماطة يأكل طماطة بالصيف، يزرع بصل يأكل بصل بالصيف. فهذا واحدة من المواضيع الأساسية اللي المفروض كلكم، وما استصغر نفسي إذا في اليوم قالوا لي طالع كأنك فلاح من تلبس عقالك ودشداشتك. أفتخر، أفتخر أن أكون فلاح. شبيه الفلاح مثلا حتى طالع كأنك فلاح. يعني هاي الكلمة اللي يعني الوحيدة اللي يعني أذتني، يعني شبيه الفلاح حتى تذمروا من الفلاح أنتوا كمجتمع وكسياسيين. والله أفتخر أكون فلاح وألبس لبس الفلاح وأوجد وأكون موجود بأكبر مكان في الدولة. ما بيها شيء، الفلاح العراقي شرف. فإحنا جبنا على هذا الموضوع موضوع الفلاحين، إحنا نريد نشوف هاي المليارات منو راح تنصرف، الفلاحين يأخذون حقوقهم لو لا. وإحنا راح نتابع ونشوف أصدقائنا اللي موجودين في يعني واللي يتواصلون ويانا من الأشخاص الفلاحين حتى نوصل لنتيجة أنه وصلتكم مستحقاتكم لو فقط تصريحات إعلامية. تحدثنا قبل أيام عن موضوع الديوانية هي عاصمة الزراعة العراقية، ونعيد لكم بعض من التفاصيل المهمة حول الديوانية عاصمة الزراعة العراقية وليش تم اختيارها من قبل رئاسة الوزراء. فأعلن السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الديوانية عاصمة العراق الزراعية في ضوء ثقلها وإنتاجها للحبوب والشلب واتساع أراضيها الصالحة للزراعة، وترافق الإعلان توجه لزيادة حصتها المائية ودعم خطتها الزراعية وكذلك المساهمة في تطوير هذه المدينة من ناحية البنى التحتية الزراعية. بالديوانية نقدر نقول عنها يوجد نحو 1,349,000 دونم صالح للزراعة، 1,349,000 دونم صالح للزراعة. يمنحها قاعدة واسعة لإنتاج المحاصيل الحقلية والزراعات الموسمية. إيش تنتج الديوانية؟ تنتج تقريبا تشتهر بإنتاج الحنطة والشلب والشعير والذرة والخضروات. تنتج تقريبا 334,000 طن من الحنطة حسب بيانات 2025 لتسويق الحنطة، وكذلك 120,000 دونم خصصت لزراعة الشلب في موسم 2026 هذا الموسم الحالي، وهذه البيانات وفق مديرية زراعة محافظة الديوانية وكذلك وزارة الموارد المائية. المياه هي من تحدد حجم الزراعة. رغم اتساع الأراضي الصالحة للزراعة تتأثر المساحات المزروعة فعليا بحجم الحصة المائية المتاحة ولا سيما محصول الشلب، ولهذا تضمنت التوجيهات الحكومية زيادة حصة الديوانية المائية ودعم خطتها الزراعية حسب كلام السيد رئيس مجلس الوزراء. فكيف ستتطور الديوانية عاصمة الزراعة العراقية؟ يحتاج إلى زيادة حصة المائية ودعم المزارعين والخطط الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي ومعالجة مشكلات الإصلاح الزراعي واستثمار الأراضي الجديدة بمشاريع إنتاجية. يعني مو جيب جرف اللي عندك وحوله إلى كونكريت، جرف اللي عندك وحوله إلى كونكريت. فهذه المواضيع يعني مواضيع الزراعة مواضيع مهمة جدا جدا جدا، وهي قضية حياة الناس مرتبطة بها. فإحنا نستورد الطماطة ونستورد هي بقتلنا الحنطة والتمنها بنستورده، يعني إيش بقانا هي التمنها بنستورده. فقضية الزراعة قضية الفلاح من القضايا الأساسية اللي راح يومية أذكركم يا أستاذ المسؤولين وأذكر بقضايا الفلاح العراقي. فالفلاح العراقي أساس وجود كل شيء وأساس وجودنا حتى إحنا. فللأسف خلص الوقت وللأسف رقعتنا بعدها صغيرة وما أعرف شو وقت تكبر،
لكن هناك أمل، هناك أمل بالتغيير على يد السيد علي الزيدي، اللي الشعب متفائل، ونأمل بأنه يكون هذا التفاؤل خير وبركة وبتفاصيل حلوة على جميع أبناء وأفراد الشعب العراقي. إلى ذلك الوقت أعتذر إذا حجيت وتجاوزت على أحد، وحق الرد مكفول. يلا كل واحد حس بروحه أنه إحنا كنا نقصده، حق الرد مكفول إليك عزيزي، وتعال وبيك خير وتدلل. إحنا نحترم الرأي والرأي الآخر. في الختام تقبلوا تحياتي، كنت وياكم أو كنت وياكم بلهجتنا، كنت وياكم أنا أحمد الموسوي بإعداد وتقديم الحلقات الخاصة بالمواضيع الخدمية في برنامج عيش صباحك. إلى اللقاء.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم سر من تنظيم سر من تنظيم سر من تنظيم سر من تنظيم على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة، وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلاً عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حاجه.
1: الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتور نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
5: إذاعة كل الأجيال من العراق.

الصباح رباح، والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أفأم أفأم.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
5: رشيد تقدم.
6: إذاعة رشيد تقدم.

صبحكم الله بالخير مستمعين راديو رشيد عبر الموجة 92.1 ومشاهدينا عبر التيك توك والفيسبوك، حياكم الله وين ما تكونون. برنامجكم الصباحي أغاني على ذوق.

0: رجعنا وياكم حبايبنا برنامجكم اليومي.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. انت درك تحت.
1: شلون المعنويات؟
0: والله الحمد لله.
1: اخبار البشه؟
0: والله
1: هي شنو بشه؟
0: هي اخت البطه.
1: والله ما ادري. هي نفسها يمكن بطه.
0: لا بشه وبطه تختلف.
1: ما ادري.
0: البطويه ونيانز.
1: البطويه نيانز هذيك الاوز. المهم تحياتنا إلى وتحياتنا لكل شخص محترم حقيقة يتابعنا ويتصل, وكذلك تحياتنا للأشخاص المو محترمين حقيقة كل واحد

0: بالبرنامج يشارك يعكس أخلاقه وتربيته وعائلته. فنتمنى يعني من خلال هذا المنبر ومن خلال تيك توك الأشخاص والأصدقاء اللي يتابعونا ويستمعون لنا وكذلك اللي يستمعونا عبر الموجة 92.1 يعني أكو أمور يعني عيب تتسولف في الجو وزحمة أنه أنت تعكس أخلاقك أنت كشاب أو كمواطن عراقي، أخلاق العراقيين وين؟ فإحنا دائما نذكر بس هاي، ودائما اللي يحاول يتجاوز ترى إحنا نقدر نرد بطريقتنا القانونية والإدارية والصوت والتسجيل والرقم، كل الموجودات عندنا كل الموجودات. فخاف عبالك أنه إذا متصل برقم فيك أو إلى آخره، لا، حتى إذا كان الرقم فيك فإحنا نقدر بالتعاون مع الجهات الأمنية والأمن الوطني يحددون مكانك على الجهاز اللي تستخدمه. خلينا نقول صباح الخير على أول متصل ويانا.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، صباح الخير. الحمد لله، أنت شلونك؟
2: الله يبارك فيك. ممكن سؤال؟
1: جواب انقطع
0: للأسف. على شنو نجاوبه؟
1: أنا أسألك سؤال، ليش ما خلتني أكمل المقدمة مالتي؟
0: يلا كمل المقدمة مالتك.
1: برنامجكم اليومي أغاني،
0: ونذكر بالأرقام.
1: ونذكركم بالأرقام، هي 0770777581 اللي يحب يشارك ويانا، والرقم الثاني 0770777582. وياكم أنا شهد الربعي وأحمد الميسي.
0: ناخذ اتصال.
1: نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلون سيد؟ شلون صحتك؟
1: الحمد لله، الله يخليك.
2: ممكن يشارك في حلقتك؟
1: أكيد ممكن. من ويانا؟
2: وياك زلفي.
1: زلفي، أهلا بيك زلفي، من وين تتصل؟
2: أنا من صلاح الدين قضاء الدور.
1: أهلا وسهلا بيك، حياك الله.
2: الله يسلمك. شلون المتابعين؟
1: أهلا بيك.
2: الحريصين على حضرتك، برنامج جدا جدا جدا راعي.
1: الله يخليك
2: وموفقية إن شاء الله يا ربي. بس ممكن أطلب أغنية؟
1: أكيد ممكن، ليش لا؟ شو تحب تسمع؟
2: حاتم العراقي، حرمتني من نومة الليل.
1: حرمتني من نومة الليل.
2: اي والله
1: ماشي.
2: وهديها الحلاوه. اي والله
1: ماشي.
2: وهديها الحلاوهكم جميعا ان شاء الله.
1: شكرا،
2: وشكرا على البرنامج الرائع، يا رب بالموفقية ان شاء الله.
1: الله يخليك، شكرا لاتصالك والف سلامه.
2: شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم.
1: حبايبنا عندنا اتصال ثاني. الو
3: الو، صباح الخير والعافيه.
1: صباح النور.
3: عبايد تحية لكم ويسعد لصباحكم بالخير والعافية، وتحية للكادر وكل الأصدقاء.
1: صباح النور عليك وعلى كل متابعينا. من ويانا؟
3: شكرا أختي العزيزة، حسين الخفاجي من الديوانية.
1: أهلا بيك أهل الديوانية، حياك الله. شنو حاب تسمع؟
3: تقول أنا شنو اسم الإذاعة؟ أنا ما أعرف، لقيت الأرقام على التيك توك واتصلتهم من يوم مكان دسهم.
1: إذاعة الرشيد كركوك.
3: على راس كل التوفيق.
1: من راسك، شنو حاب تسمع؟
3: الله يسلمك. شنو فقرة برنامجنا اليوم؟
1: أغنية وعلى ذوقك، تطلب الأغنية وعلى ذوقك.
3: الله يسلمك. عبد الله رويسي على ذوقكم.
1: صح، تدلل. شكرا لك،
3: تحية لكل الحبايب، شكرا جزيلا،
1: مع السلامة.

0: في مشكلة.
1: العشاء
0: عندنا اتصال نقول الو. الو
2: يا خبلة انت جاتيني واريد هدية لمحمد.
0: ها الو
2: اريد هدية لمحمد
0: ياس خضر.
2: ايه واريد هدية لمحمد حبيبي.
0: ايه صار يسمع يسمع محمد ولا
2: يسمع؟ ايه يسمع رجل هو.
0: ها تحياتنا لمحمد والله يحفظ ضالك.
2: الله يسلمك.
0: مع السلامة. شكرا شكرا إلك.
2: شكرا.
0: مع السلامة. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: أبيك الزوجين.
0: ألو
3: أسمع أنت. ألو
0: تفضل. مني أنا
3: أبيك الزواج. واقعين
1: عزيزي أولا أنت هذا رقمك صار يمنى ويم الأمن الوطني. أنت على الهواء مباشرة تمام. هذا الإجراء الحقيقي اللي يصير ويا كل واحد غير محترم يتصل على إذاعة محترمة. حقيقة هذا الرقم اللي اتصل الآن راح يتخذ بإجراء الأمور القانونية كافة. أولا عبر لمن اعتبر للكل لكل من يستمع. أولا وأخيرا هذا الاتصال اللي صار يم الأمن الوطني واللي عنده غير إجراء يريد يسوي يكون حتى أن تليفوني قام يدق. تحياتنا للي يتصل ما أعرف منه. حقيقة خلينا بأجواءنا حتى ما أعكرها. إحنا سجلنا ودونا الرقم وإن شاء الله يتم اتخاذ
0: برنامجنا. هو أغاني على الرقم غير شيء. أكو برامج
1: أكو برامج لا أو أو أو بعيدا عن البرامج الثانية. هذه الأمور تعكس أخلاق وتربية أي فرد من أفراد المجتمع العراقي دائما نقولها إحنا. فعيب يا الأخ الكريم مهما تكون من أي محافظة تكون ومن أي دولة تكون أنت. فاليوم إحنا ترى قواتنا الأمنية تقدر تجيبك لو أنت بأقصى أقصى المناطق. فذوق العام واحترام كلتكم عندكم عوائل كلتكم عندكم خوات. فعيب توصلون الناس لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي. ناخذ اتصال.
0: شكرا لك استاذ احمد. وعدنا اتصال ونقول الو.
4: ابي صباح الخير.
0: صباح النور.
4: ليك يلا تشاني
0: الحمد لله عمري. مني انا
4: اريد تحياتي لك تحياتي للمخرج السادر وكل مستمعيكم.
0: تحياتنا لك حبيبتي
4: يا عمري. تحيات سحر البغداد يا روحي.
0: اهلا بيك سحر حبيبتي نورتينا سحر.
4: يا صاحب نورك اكيد انت النورة وربي
0: فدوى لقلبك حبيبتي. تسلمين.
4: سحر شو
0: حبيبتي شنو حابة تسمعين قلبي؟
4: والله هاي الاغنية مع عبد الله رويسي انا مو الهان انا كل اللي سمعتها قبل شوية وعاشتنا الصحة مرة ثانية
0: يعني نكملها.
4: اي طبعا هاي مهدات ليك ومهدات لزميلك ومهدات للمخرج وكل مستمعيكم وكل اللي متابعيكم على تيك توك حبيبة قلبي.
0: شكرا لك حبيبتي نورتيني.
4: تحياتي لك يا عمرو. باي باي يا روحي.
0: سلامة قلبي. باي باي.

0: يا ابو مازن. اهم شيء ابو مازن. عدنا اتصال تاخرنا عليه حقيقه.
1: الو.
2: وعليكم السلام. عليكم.
1: عليكم السلام.
2: صباح الخير على سمعنا برنامجكم الكريم.
1: صباح النور عليك يا ورده. من ويانا؟
2: الله يبارك فيك. شلون من الموصل؟
1: اهلا بيك وبالموصل كلهم.
2: اخوت عزيزه ربي يحفظك ويطول بعمرك على هذا الاستاذ الطيب الاخلاق انت واخوي الاستاذ العزيز.
1: الله يخليك. تسلمينا. الله يخليك. شنو حاب تسمع؟
2: محمد عبد الجبار.
1: اغنيه
2: يومهم تقول لي حبك.
1: شنو الاغنيه؟
2: مو مهم اللي حدث.
1: مو مهم. تمام ان شاء الله.

0: اكو 13 اغاني قبل ما نقول الو. اغنيه لهيثم يوسف يا شوق، محمود الغيار عيونك.
1: اوكي نذكر بالارقام والتفاصيل قبل ما نقول الو.
0: حبايبنا اللي يحب يشارك 7581 و0770777582 وعندنا اتصال، هم نقول الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير ست.
0: صباح النور عليك، من ويانا؟
2: الله يحفظك. ابو مصطفى من كركوك.
0: اهلا بيك ابو مصطفى، حياك الله.
2: حياتي نجار. ست انا اشكركم طبعا، برنامج راقي والمخرج راقي، حضرتي طلع حلوه وان شاء الله دوم نحو الابداع نحو الاحسن.
0: شكرا لك. شكرا ابو مصطفى. شنو حاب تسمع؟
2: برضه تلا أغنية راشد الماجد يلا نعيش.
0: يلا
2: نعيش.
0: تمام. دلل.
2: حاول تعبر سلامي.
0: مع ألف سلامة. وعدنا اتصال ثاني. ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: نعم أمك ما نزات الصغيرة. أنا بعشق البحر وهذه الموجودين كلهم.
0: إن شاء الله. من يانا؟
3: نوراش ناظم. من بغداد.
0: اهلا بيك ناظم، ان شاء الله اللي بيطلب لك تدلل.
3: شكرا عيوني. شكرا. شكرا.

0: ترى احمد مثل ما تمنيت، اغاني الكاسيت اتوقع نفس مشت على مرامك.
1: يلا تمام. حقيقة احنا مستمعين ومتابعين الناس على قولتهم كيلاس، هاي شامعي ما تقول كيلاس، لا ناس محترمة وخلوقة وكل متابعين الرشيد على مدى السنوات اللي بقيت بها أني. لكن أكو ذولي الأشخاص يعني اللي نقدر نقول هو المجتمع ما متقبله ومريض نفسي، فيجي يفرغ طاقة والمرض مالته على مكانات محددة، فدائما الشخص الخطأ بالبيئة الخطأ يشوف الناس كلها خطأ مثله، فنأمل بأنه تنصلح أحوالهم ويكونون بخير بالمصحات الخاصة بالأمن والدولة. خلينا نأخذ اتصال ونقول صباح الخير، خلي أنا أستقبل هذا الاتصال. عليكم السلام وحياك الله. أهلا وسهلا يا حبيبي، شونك؟
2: الله يحفظك على هذه
1: الحلوة. شكرا لك. ممكن تكون بمكان صوتك يكون أوضح؟
2: نعم استاذ.
1: اي نعم هسه صوتك احسن. احنا اسمعك يا حبيبي.
2: اي استاذ نشكركم على هذه الاذاعه الحلوه.
1: اهلا
2: الاذاعه الراقيه.
1: اهلا وسهلا بك. احنا برنامجنا اغاني على ذوقك، ايش حاب تسمع؟
2: والله انا امي متوفيه يعني ذاك اليوم جميل، اريد امي يا ام الوفا.
1: صار تدلل وبعيني.
2: ولو هي حزينة يعني مو وقتها بس القلب يعني حزين.
1: مساحة الأم بكل وقت بالفرح وبالحزن.
2: اي والله مكانها بالبيت، مكانها يعني ثاني قاعد أفكر بها، والله سبحان الله
1: كل شيء تعوض إلا الأم.
2: أنا أفرح مع والدي. اي والله شكرا.
1: أهلا وسهلا وشكرا لاتصالك.
2: السلام السلام.
1: حقيقة يعني مؤلم جدا انه الواحد يفقد يعني شخص من البيت وهي الام، فشو انت تأثرتي. خليني اعطيني مجال، خلي بس اشغل الاغنية او دفتشو. يعني يا ام الوفا يعني من الاغاني العظيمة بمعنى الكلمة. يعني ماكو شيء اسمه يوصف مكانة الأم بكل التفاصيل الحياة اليومية، فالأم

0: كل شيء تعوض بالحياة إلا الأم، فدائما اللي أنتم قريبين وأمهاتكم على قيد الحياة بعدها وياكم عايشة، فتقربوا من عندهم. يعني أنت توصل لمرحلة أنه أنت تروح، يعني ما أعرف شو أقول لك، بس يعني أنت اللي ذب والدته بدار المسنين واللي يسوي فت قضايا، يعني ما أعرف شلون نسميها، وعقوق الوالدين، تغلط يغلط على أمه ويضرب أمه وأبوه وأبوه إلى آخره، كثير من المواضيع. يعني إحنا بمجتمع يعني أنت ما تحس بقيمة وما حد يحبك هذا الكون كله، مهما تسوي مستحيل تلقى شخص يحبك مثل أمك، مستحيل تلقى شخص يحبك مثل أمك. فكونوا قريبين من أمهاتكم، وأعتقد أنه هو إحنا كلنا تواصلين متوسط العمر وممكن أكبر من متوسط العمر، فش باقي لنا بهالحياة وهم ايش باقي لهم بهاي الحياة؟ فهاي الأيام والسنوات اللي بقت عيشوها بحب ويا أمهاتكم، لأن حقيقة بعد ما راح تفقدوها راح تحسون بقيمتها.
1: عندنا اتصال؟
0: قبل ما ناخذ الاتصال، هو الاتصال صار لخطية، انتظر 5 دقائق، انت ما علقت على الموضوع لأن قضيتيها بواتي. خلي ناخذ الاتصال، تفضل احكي ويا.
2: صباح النور،
3: شلونك؟ جواتي
2: الحمد لله، انت شلونك؟
3: والله بخير الحمد لله. بديتني بعثني شارك اغنية،
2: اسم الاغنية
3: حسام الرسام اشير اغنية.
2: اي اغنية
0: حسام؟ يا اغنية
3: الرسام اسير الروح،
2: اسير
3: الروح،
2: اسير الروح.
0: يلا ان شاء الله راح تسمع.
2: شكرا لاتصالك والف سلامة.
0: شكرا لاتصالك. خلينا نبقى بموضوع الام، على اعتبار انفتح موضوع الام. فشفتي انت هاي المقاطع الفيديو الامهات والاباء بدار المسنين، فواحدة من المذيعات او واحدة من البرامج قالت له تزعلي؟ قلت له لا ابد. شوفي شو مسوي بيها، ذاب بدار العجزة، دار العجزة مو دار الايتام. ما تدعي عليه ليش؟ لأن هي بعدها تحبك وبعدها تريدك وبعدها تكن لك هذه المكانة الكبيرة بداخلها. فأنت يعني ما أعرف، يعني من الأم من تكبر مثل ما شالتك بطنها 9 شهور، كبرتك وربتك وعلمتك وغسلت لك وسبحتك وحملتك من البرد وسهرت عليك وأنت مرضان وإلى آخره، والآن كبرتك ومن هي تكبر ما تقدر تشيلها؟ لو سيادة المدام شو تقول؟ الموضوع يمشي للأسف، يعني نقولها دائما هذه العبارة وهذه المكانة. فخلينا ناخذ اتصال.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
4: شو جختك؟
2: الحمد لله، الله يخليك. من يعني؟
4: برزان كاكو.
2: برزان حياك الله، شنو حاب تسمع؟
4: الله يدخلني نور الزين، ذكريات
2: نور الزين.
4: نوركم،
2: شكرا،
4: أشكركم،
2: مع السلامة.
4: حياك يلا.
2: أهلا.

0: اليوم متقصدين شنو؟
1: اليوم كله حزن.
0: قلت لك لا من الصبح قلت لك أغاني هيك يعني صباحية.
1: يلا الأغاني حاولونا المود إلى أغاني صباحية، خلينا نشوف المتصل هذا على نفس النمط الحزين لو يطلب أغنية جديدة.
0: ألو صباح الخير.
2: ألو صباح ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: أنا طبعا أحب أعتذر لأن قبل شوية الله شاهد كان تليفون بيد صاحبي، فلذلك تلفظ غير ألفاظ، فلذلك حبيت أعتذر منكم، وأنا دائما متابع الإذاعة مالتكم.
1: صديقي يعني صديقك شلون يعني بهذه الألفاظ؟
2: والدك قاعدين كنا قاعدين بالسوق وهو تليفوني يمه، ولذلك أخذ الرقم من موبايله، هو كان بثون مال إذاعة الرشيد وسجل الرقم واتصل، فقلت له سويت من المشكلة، وقال لي
1: بس أنا بفتهم هو بس منهم. بس عزيزي هو منين؟
2: شنو منين؟
1: يعني هو من يا محافظة؟
2: من البصرة.
1: من البصرة، يعني هذه الأخلاق يعني تقبلوها أنتوا أهل البصرة؟
2: لا لا
1: يعني مجتمع بالضبط مجتمع البصرة يعني يقبل هذه الألفاظ، يقبل هذه الكلمات؟ يعني احنا نعرف البصرة مجتمع محافظ مجتمع.
2: أكيد لا أكيد لا، وأنا لو ما يعني أعرف أنه هذا الشيء صادر من الجهاز يعني اللي عندي أنا الله شاهد أمانة.
1: نحكيها اليوم، احنا اليوم انت جيت و

0: هسه إذا
1: لا بالعكس.
0: حسب هذا رقمك وتليفونك وعنوانك
1: أكيد
0: ومسجل باسمك. اليوم إذا أنا أرسلت للجهات الأمنية المختصة وسوينا بيكم مذكرة وأمر قضائي، أنت اللي راح تتحمل المسؤولية. فنصيحة يعني من أخوك الصغير، من أخوك الكبير، التليفون ما ينطي لأي واحد، هاي نقطة.
1: أمانة أنا
0: حتى
1: قلت لك أنا
0: إذا صديق،
1: أصلاً مو من اليوم، من زمان، بس لكن هذا الحدث تعرف بعد أنت.
0: إحنا إذاعة الرشيد كركوك، قلت لك نطالبكم بعائلته شخصياً تحضر لنا تعتذر خلال هذا الأسبوع، وبعدها إن شاء الله يعني تصير الإجراءات الإدارية والقانونية. غير هذا إحنا راح نحرك شكوى رسمية تجاهكم، تجاه هذا الرقم اللي أنت جنابك، واعتذارك إن شاء الله نقدر نقول لك مبدئيا مقبول، لكن هذه شروطنا، لأن حتى يكون درس لكل واحد يتجاوز. احنا اليوم ترى عصر السوشيال ميديا، قواتنا الأمنية البطلة عندها إمكانيات خارقة مو مثل قبل، اتصل وذب السالفة واروح. فثقافة
1: أكيد.
0: المجتمع يعني احنا أصالتنا تربيتنا عوائلنا ما ربونا على هذه المواضيع، الخطأ اللي يصير بالمجتمع، صح لو مو صح؟
1: أكيد أكيد. فأنا ليش حبيت قلت أعتذر منكم من جنابة الكريم، الله شاهد. يعني قلت لك لو ما تليفوني أمي اللي لا ما شدي، يعني أنا دائما متابعكم
0: إن شاء الله
1: مستمر.
0: هسه اللي صار إحنا قلنا لك، يعني إحنا الإجراءات إحنا دائما ولد عشائر، تريدها بالقانون تريدها بالعشائر، كيفك؟
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير.
0: تمام، نتواصل. رقمك صار يا منو، ان شاء الله نتواصل.
1: ممنونين حبيبي،
0: اهلا اهلا بك. تعليق الست شهد،
2: خلي يكون عبره هذا الشخص قبلها، يعني كان موقف اتصال بس انتم سيبتوا الرقم، ممكن بس كنت مو موجود.
0: انا راح اقارن بين الرقمين، ممكن يطلع نفس الشخص.
2: كنت مو موجود انت حتى ما تدخلت يعني.
0: اي نعم،
2: فيكون درس هذا، لأن مو كل مقدم برنامج يتجاوزون بحقه، لأن إحنا برنامج
0: كلنا عدنا عوائل وكلتنا عدنا كلنا عدنا عوائل وكلتنا عدنا
2: فهذا يكون درس لهم، درس يعني، لأن كل واحد له حرمته، يعني ما يصير يتجاوزون.
0: نعم،
2: واحد وعلى المباشر زحمة.
0: نعم، هو على المباشر كل شيء مسجل ومثبت، والتليفونات بها أرقام ومسيفة وكل شيء، الوضع تمام. خلينا ناخذ اتصالات عندنا من أصدقائنا ونبقى بمود البرنامج، وهو برنامج برنامج صباحي، أغاني صباحية، أغاني فريش، خلينا نكون أغاني المود الفرح والبهجة بعيدا عن مواضيع الحزن. والله يرحم جميع الأمهات ويحفظ اللي موجودين.
2: عدنا اتصال ونقول ألو.
3: ألو، صباح الخير.
2: صباح النور،
3: شلون الصحة الأحوال، شلونكم؟
2: الحمد لله، الله يخليك. من ويانا؟
3: شاكر الخسر جي من كربلاء.
2: أهلا بيك شاكر، حياك.
3: أنا مستمع جديد وياكم، وأنا أحب الراديو، مستمع بستوديو 10، ومستمع فريدة، ومستمع وليد حبوش، وأشرف بهيج قامات وهيج تقديم وهيج حلقات جميلة.
2: شكرا.
3: وعاشت إيد المخرج والتصوير والكادر كله، كائن من يكون خلف الكواليس وخلف المايكروفون.
2: شكرا شكرا لك، الله يخليك.
3: انا حبيت اعرف شنو نقطة البرنامج مالتكم، اغاني او هيك، على مود اجاوب
2: عليها.
3: الشرف اكون بيناتكم.
2: ان الشرف اكيد. شكرا لك. البرنامج هو اغاني على ذوقك، تطلب اغنية على ذوقك.
3: اطلب اغنية على ذوقك.
2: اي شنو تحب تسمع؟
3: والله احب اسمع فضل شاكر، روح حبيبي روح.
2: فضل شاكر تدلل.
3: شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا لك، وتحياتنا لأهل كربلاء.
3: تحياتنا لكم يا أجمل مقدمين، تحياتنا لكم. شكرا جزيلا.
2: نتصل أيضا. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
4: شلونك؟
2: أنا زين الحمد لله، أنت شلونك؟
4: ربي يحفظكم إن شاء الله.
2: الله يخليك. من ويانا؟
4: اللي أي شخص يتصل ويعني يشتي كلام مو حلو، هاي تعكس أخلاقه مو حلوة، ما مترب.
2: أكيد طبعا، كل شخص هو يعكس أخلاقه.
4: وأنا بهاي الإذاعة لمسالك المقام، فما تنغثون الشكم على هذا البرنامج الراقي.
2: احنا نسمحهم أغاني هم يغثون، والله شو يصير هيك؟
4: والله أنا ما أدري شو بس سمعت عن هذا، وإذا جدا أرضي

0: للاسف ما مساوم الظاهر ذاك يعني حاج حج مو
1: من
2: ابو علي شلونك؟ شلون شغلك بالشمس؟
0: نعم
2: اقول لك شلون شغلك ويا الشمس والحراره؟
0: والله استاذ حاره نار
2: وضع
0: بعد
2: كل من رزقه وعيشته الحمد لله والشكر. وضعيتكم رواتبكم وما هم ياخروها عليكم.
0: اي والله استاذ اريد اطلبني يا استاذ ممكن؟
2: ممكن جدا
0: ممكن. اي والله هاي للامهات وامي الحنينه راحت هاي خسرتك من وقت اي والله استاذ
2: صار تدلل
0: بارك الله فيكم. شكرا شكرا على هذا برنامجكم الحلو.
2: شكرا لك وشكرا لاتصالك يا ابو علي وان شاء الله تكون بخير وسلامة.
0: المدير والكادر وهذا الكادر المبدع الحلو الجميل
1: الله يخليك. شكرا لك ابو علي.
0: مبدعين مبدعين بالتقديم مبدعين بالكلام بالبرامج بكل شيء.
1: شكرا شكرا ربي يحفظك
0: والله يبارك الله فيكم وانا اشكركم وعلى السلامه.
1: الف سلامه الله.

0: رجعنا لكم حبايبنا. اليوم اتوقع
1: الموت حزين،
0: الموت كلش حزين، كله بسبب المتصل.
1: يلا خلينا ناخذ الاتصالات المؤمنة عندنا ونقول الو الاول متصل.
0: الو الو صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: شلونك يا صديقي؟
2: انا غالي طيب، شلونك؟
1: اهلا وسهلا بك يا لؤي. ايه هسه سمعنا صوتك.
2: نعم
1: اقول لك سمعنا صوتك لؤي. اريدك اليوم اريدك تغير لي المود مال الجو كله.
2: اي صح،
1: تطلب طلب يعني غريب وطلب مو حزين.
2: واني طلبت اغنية راح اطلبها هدية طبعا من حضرتك وش الشهد وكل اصدقائي.
1: حياك الله يا لؤي، اهلا وسهلا. يلا خلينا
2: حاتم العراقي.
1: ايه شي يقول حاتم؟
2: يا اغلى اصدقائي.
1: يا اغلى اصدقائي، هاي ايش وقت مغنيها؟
2: والله ما اعرف، ممكن من 2008 اعتقد.
1: يا اغلى اصدقائي ان شاء الله راح تسمعها.
2: وانت اغلى صدقاء ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا لك يا لؤي، وشكرا شكرا لك وشكرا لاتصالك.
0: عندنا اتصال اخر ونقول الو.
3: صباح الخير في الشهر.
0: صباح النور.
3: شلونكم ان شاء الله؟ زين
0: الحمد لله. من يعني؟
3: انا وياكم عبد السلام بغداد.
0: عبد السلام حياك الله. عبد السلام
3: اختي العزيزه، انا اشكر برنامجكم هذا الحلو واللي فرحنا، وبصراحه صار زمان ان
0: شكرا شكرا ان حضوركم واتصالكم. اكيد
3: الله يبارك فيك. أختي العزيزة ترى اللي يتجاوز ما يمثل غير أخلاقه ويمثل نفسه ترى.
0: أكيد طبعا.
3: لا تشيلين هم ولا يبين على وجهك ولا شيء.
0: لا الحمد لله.
3: كل من يمثل روحه والله.
0: أكيد شكرا لك. شنو حالك؟ الله يبارك فيك.
3: والله اسمعني عشق حسام الرسام لا تصدقه.
0: لا تصدقه.
3: يا راح ابقى اروح ترى لازم اطاوع
0: ان شاء الله. شكرا لك.

0: ونرجع لكم وعدنا أيضا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك أختي شخبارك؟
0: أنا زين الحمد لله. من يانا؟
1: وياكم خالد من موصل.
0: أهلا بيك خالد حياك الله.
1: وبيك أكثر الله يسلمك شخبارك؟
0: الله يخليك. أنا زين الحمد لله.
1: عساك بخير إن شاء الله. عساك بخير.
0: شنو حاب تسمع؟
1: حسين الغزال تقبل قول أتمنى تكملوها.
0: وهاي يريدون يكملوها يعني. صح.
1: ما هي والله. تسلمين.
0: شكرا إليكم ومع السلامة.
1: أنا.
0: أهلا.

0: آخر اتصال نقول ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون تصير؟ شو أخباركم؟ مخرج من الشارع.
2: حياك الله.
1: وقلبك شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟
2: أهلا وسهلا بيك، شلونك يا صديقي؟
0: منيح.
1: بيحفظك يا حبيبي. وياكم أحمد العدوان من كركوك.
2: أهلا وسهلا بك يا أحمد.
1: تقبل قلبك.
2: أحمد أنت مسك الختام.
0: يلا. عندي
1: رسالة من خلال برنامجكم أردو.
2: يلا. يلا. تمام.
1: أنا متابع البرنامج.
2: نعم.
1: ما تتمسك. لو مهما يكون. لو ما أدري. لو مو فرق. بس. أريد أغنية على ذوقك.
2: تريد أغنية على ذوقي؟ أي
1: والله.
2: زين انت ذوقك شنو؟ عربي عراقي؟
1: ايه عربي.
2: عربي زين. انا وياك اذواقنا قريبة ان شاء الله. إيه. يعني ويا الختام ويا ست شهد ان شاء الله راح تسمعها وكاملة
1: حبيبي. كلك ممنون
2: وبخدمتك.
0: شكرا.
1: خدوة القلبك.
0: شكرا لك. شكرا لاتصالك احمد. مع السلامة حبايبنا. بختام حلقتنا
2: اشكريهم. لا شكرا للبث المباشر الأصدقاء وتعليقاتهم. لا وانت اليوم موت حزين.
0: لا حبايبنا ختام حلقتنا شكرا لكم. شكرا لمتابعتكم من خلال التيك توك والفيسبوك وأيضا اللي يسمعونا عبر الراديو الرشيد 92.1 وبرنامجكم اليومي إذا أغاني على ذوقكم. كان ياكم بالإعداد والتقديم أنا أكيد شهد الرباعي وبالإخراج المبدع أحمد الموسوي. حياكم الله في أمان الله.

0: الساعه الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على

0: الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم المشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

راديو رشيد في دوميز 92.1 FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة

0: بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة. وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
3: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
2: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوات

0: طالبه بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينة الوزارية إلى أجل غير محدود عملية. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

لتواصلكم نتميز. بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

ولك والناطور حرم علي علي علي يا يابا والله ورد انت

الرشيد اف ام، انت والاخر من الرشيد اف ام. إن كنت تتسوق سر إلى دوار واجهات حلات بمنتصف الرصيف حتى لا تعرك المشاة، سيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك. أنت الآخر، الرشيد فأنت.

0: النصف بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

الرشيد اف ام.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في

0: قطاع جبال مرسى علي بقضاء دسخور ماتو شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية. وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى مشاريع تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة شركة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشيد جدول الأعمال حث فمشروع تعديل قانون الناجية اليزيديات بما كان مدرج ضمن 5 فتاة. رفض ائتلاف دولة القضاء زعامة نوري البكي تقارير تحدثت عن تنقله عن وزارة الداخلية، أعلن إرسال أسماء مرشح للداخلية والتعالي رئيس الوزراء على حزيدي. مقابل أكد مصدر مطلع تمسك زي بإدارة وزارة الداخلية والدفاع بالوكالة فيما لا تزال 9 حقائب أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكم، ما يمدد الصراع الحصص خلال الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود أمليا. أكد عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليم أن الأزمة المالية التي يواجه العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة. وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم اقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتين الرواتب، محضرة حول الاقتراض بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد باتفاق أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شمادة البنزين سن لا تكل أزمة خلا تضاف النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. أوضح مراسلنا محطات التعب تشهد طوابير طويلة وتذبذب في التجهيز، مما أجبر أصحاب مركبات الحديثة استخدام البنزين عادي وإجراء محسنات الجودة من محل الصيانة بالغة إضافية لتفادي تعرض محرية مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية قباء المركز مسؤولتها عن الأدينة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة مصدرها مجنون ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وحت البلدية فاني نظرات لرعي اللبس لدى المواطنين الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التالية، نافية وجود أي صلة لكوادرها مواقعها بكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من رشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم المشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن خمس فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة. وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ

0: معنا.
1: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علل الموجة واسمعنا.
3: خبر يستحق، خبر يستحق الانتباه.
4: عقد مجلس النواب اليوم جلسته رقم 12 ليتضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين، وتأتي في مقدمتها تعديلات قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية والاستثمار الصناعي، إلى جانب مشروع قانون التحكم، بالإضافة إلى مناقشة مشروعي انضمام العراق للتحالف الدولي للطاقة الشمسية وتصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. وللحديث أكثر عن الجلسة ينضم إلينا من داخل مجلس النواب مراسلنا الزميل سجاد سعد. أهلا بك معنا سجاد، يعني حدثنا عن طبيعة جلسة هذا اليوم وأبرز الفقرات التي تمت قراءتها، وهل يعني هناك استضافات لمتابعة عمل اللجان النيابية؟ تفضل.
5: نعم حسن، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين الكرام. ما زالت الجلسة حتى هذه اللحظة قائمة حسن بفقراتها الخمسة المدرجة على جدول أعمال هذا اليوم، المتوزعة ما بين الانضمام إلى التحالفات الدولية وقراءة قانون المخدرات، إضافة إلى قراءة قانون التحكيم والوساطة والنهوض بالقطاع الصناعي. هذه القوانين المدرجة على جدول أعمال هذا اليوم، هذه الجلسة التي بدأت عند الساعة الثانية والنصف تقريبا، أي نحو قبل نصف ساعة تقريبا، جلسة هذا اليوم تخلو من القوانين الجدلية التي من شأنها أن تعرقل انعقاد الجلسة أو تكون حدوث مشاكل أو بعض التشنجات ما بين الكتل النيابية، كون أن هذه الجلسة تضم بعض القوانين ضمن الأطر التشريعية المعتادة لمجلس النواب. لكن على هامش هذه الجلسة هناك عدد من الاستضافات للكتل النيابية واللجان، على رأسها اجتماع اللجنة المالية التي استضافت اليوم مدير شركة سومو، حيث تناقشت معه حول آلية تصدير النفط وكذلك يعني تسويق النفط، إضافة إلى تأكيد على التنسيق ما بين هذه الشركة واللجنة المالية، على اعتبار بأن اليوم ملف النفط هو ملف حساس يعتمد على يعني إيراداته تنعكس بشكل مباشر على إيرادات الدولة وكذلك الموازنة، إضافة إلى كتلة الإعمار والتنمية التي استضافت هذا اليوم ممثلين عن نقابة المعلمين التي طرحت جملة من المطالب بشأن يعني إجراء قانون خاص لهم، خصوصا وأن التشريع لهذه الشريحة لم تكن بالشكل المطلوب وأنها مضى عليها يعني عقد من الزمن، بالتالي كتلة الإعمار والتنمية تبنت هذا الموقف وقامت بإجراء عدد من القوانين والتشريعات لترفعها مباشرة إلى يعني رئاسة مجلس النواب في الأيام المقبلة لكي تقرأ في جدول أعمال الجلسات المقبلة. حول هذا الموضوع ينضم إلي سيادة النائب عامر عبد الجبار. يعني اليوم سيادة النائب نرى أن هذه الجلسة وغيرها من الجلسات يعني لم يعني تحوي على الملفات السياسية والأمنية الثقيلة، خصوصا اليوم أن العراق يعاني من عدد من الأزمات، رأيكم هذا الموضوع؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتنا كمعارضة نيابية بناء داخل مجلس النواب، نقول أن مجلس النواب الدور الأول هو دور رقابي تشريعي، فالتشريعات هذه مؤخرة منذ دورات سابقة ويجب أن تعاد قراءة أولى وثانية، فلذلك هذا منهج عمل. أما المناقشة المواضيع الطارئة فمجلس النواب عقد عدة جلسات لمناقشة الأمور الطارئة، إضافة إلى دور اللجان. اللجان مارست عملها للأمور الطارئة، مثل اللجنة المالية اليوم استضافت مدير عام شركة تسويق المنتجات تسويق النفطية، وأيضا تم استضافة وزراء آخرين لمناقشة هذه الأمور الطارئة. فلذلك يعني الحكومة الآن تمر في أزمة مالية وتوفير المال العام، ولكن إحنا نرى أن الحلول التي تأتي أنه بعد وقوع المصيبة تجلس الحكومة بالتفكير بإيجاد الحلول. هذا التوقيت وهاي المنهجية هي تدلل على غياب التخطيط وتدلل على أن الحلول ترقيعية. يعني اليوم أن اللجنة المالية تناقش مدير عام سومو كيف أنت تقدر تصدر نفطك وتعالج الحلول وتعالج الفساد، وإذا هو مدير عام سومو عين ورقى عدة مدراء في هيكلية شركته منهم مشمولين بقانون العفو العام. يعني هو عليه قضايا فساد ومشمول بالعفو العام. قانون العفو العام حمى بعض الفاسدين. لأنه أنطى عفو شمل الفاسدين وسراق المالهم، يعني متهمين بفساد بملفات خطيرة أو محكومين بملفات فساد يتم شمولهم بالعفو العام، أجي أعطيهم مناصب على أقل تقدير عدم تسليم أي منصب مدى الحياة. فأنت كيف تتأمل من مدير شركة يعين أذرع مهمة في شركة اللي هي أكبر شركة تورد مال للموازنة العامة أن نتعين بها مدراء أقسام وهيئات من المشمولين بقانون العفو العام؟ فهذا حقيقة مؤشر سلبي، فلذلك احنا ما عندنا ثقة بحلول، وهذه حلول التصدير النفط احنا ذكرناه بعد الحرب، الحرب بدأت يعني 1/3 تقريبا 2026، احنا بعد يومين صرحنا وقلنا في مجلس النواب وخلال استضافة وزير النفط السابق انه اكو حلول وبإمكان التصدير. الآن تأتي سومو بعد مرور 5 أشهر تقول احنا عندنا امكانية ان نصدر، يعني احنا ضيعنا 5 أشهر وضربها سعر البرميل وصل 125 وضربها في عدد البراميل كم مليارات من الدولارات فقدنا، واتي بعد 5 أشهر اقول ها اكو امكانية. هذا يدلل اكو اخفاق ويحتاج الى اصلاح. ولذلك انا اوجه السيد رئيس مجلس الوزراء، اذا ما اردت ان تحقق الاصلاح ومكافحة الفساد فأبدأ بالإصلاح الإداري في شركة سومو، أخطر شركة، أكبر شركة تورد أكبر المال العام لموازنة العامة، تحتاج إلى إصلاحات إدارية.
5: ماذا عن ملف حصر السلاح بيد الدولة اليوم؟
6: ملف حصر السلاح بيد الدولة هذا الشعار كنا نسمعه في جميع الدورات السابقة كشعار في ينزل في البرنامج الحكومي وتنتهي الحكومة ولن يتحقق منه شيء، مثل شعار خلنا نكمل، مثل شعار مكافحة الفساد. جميع الحكومات السابقة تضع مكافحة أول أولوياتي مكافحة الفساد، تنتهي الحكومة وهي معبأة بملفات الفساد، وأكثر حكومة بها شبهات فساد بتاريخ العراق هي الحكومة السابقة اللي رفعت شعار أول أولوياتها مكافحة الفساد. أما حصر السلاح بيد الدولة في جميع الحكومات السابقة لم ينفذ، فقط شعار. أما هذه الحكومة الآن رئيس الحكومة يقول يجب أن أنفذ حتى لو كلفني حياتي، يجب أن أنفذ حتى لو كان بالقوة. إحنا لا نؤيد استخدام القوة ونقول أن معالجة المكافحة السلاح المنفلت ومعالجته يجب أن ينطلق أولا من الكتلة اللي رشحت رئيس الوزراء اللي هي الأكبر عددا، اللي احنا أصلا ما مصوتين على الحكومة بصفتنا معارضة، لكن الكتلة اللي هي رشحت رئيس الوزراء المفروض هي تساعد بمعالجة هذا الملف دون عنف. والخيار الأهم أنه رئيس الوزراء إذا ما أراد أن يعالج السلاح المنفلت دون عنف أن يعالج من مصدره من طهران، لأن هذا المصدر هو المؤثر في معالجة، وأكو أوراق اقتصادية وأكو أساليب وأفكار ممكن أن يستفيد منها رئيس الوزراء، يمكن غير صالحة للاستهلاك أو الطرح الإعلامي، يقدر يعالجها دون عنف. أما إذا يفكر بالعنف أعتقد حكومته تسقط وتفشل دون تحقيق المطلب.
5: شكرا جزيلا سيادة النائب، حياك الله. نعم حسن، هذه هي الملفات التي تناقش ما زالت حتى هذه اللحظة داخل اللجان والكتل النيابية، بعيدا عن الفقرات الروتينية الموجودة داخل مجلس النواب، وهناك أيضا فقرات أخرى ربما سوف تناقش في الأيام المقبلة، خصوصا بأن هذا الأسبوع زاخر بالجلسات البرلمانية بدءا من يوم أمس واستمرار هذا اليوم على أن تعقد الجلستان الأخريان يومي الأربعاء والخميس.
4: واضح زميلي السجاد سعد كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دوس خرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية. وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة. وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة

0: منتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: اجعل بيتك موطنا للحوار لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ، الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضلة وأثر المقام المحمود الذي وعده.

0: تستمع إليهم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة رشيد تقدم.
2: إذاعة رشيد تقدم.
3: الوسيلة هي الرسالة. هذه مقولة عام اتصالات مارشال ماكلان. لكن ما معنى أن الطريق التي تصلك بها المعلومة تغير المعلوماتها؟ آية تسمعها من فم شيخك وأنت جالس يديه ليست هي تتمها حين تقرأها لوحد نفحة مطبوعة، الكلمات واحدة لكن سبحان الله الأثر مختلف. لاثني عشر قرنا من الزمان كان القرآن ينقل من فم أذن. قرآن معناه تلاوة، أي ما يتلى ويجهر به. أما الكتابة فكانت مجرد عون على الحفظ. العلم الحقيقي كان مستودع الصدور لا في السطور. حين كنت تلقى كتابا عن شيخ لم تأخذ الكتاب حسب، كنت تأخذ جازة سلسلة متصلة من النور، من الأسماء توصلك بالمؤلف. شيخك تلقاه عن شيخ عن شيخه، حتى المصنف له لم تكن قيمة. كنت حلقة في سلسلة حية. المعلم لم يكن ينقل الألف وحدها، كان ينقل ما تعجر ألفاظ عن حمل. كانوا يقولون اقرأ بين السطور لا سطور وحدها.

حينما اخترع غوتنبرغ المطبعة. انتشرت في أوروبا خلال عقود، لكن المدينة انتظروا 4 قرون. أكانوا متخلفين؟ كلا، تبنوا البعض سريعا، تبنوا الورقة سريعا، تبنوا التبغى سريعا، لكن المطبعة كانت مختلفة. المطبعة كانت تهدد صميم منظومة نقل العلم بالنسبة للمطبعة. تضرب الإجازة، تضرب مكان العلم، تقطع السلسلة الحية. ثم جاء الاستعمار، فقد المسلم السلطان وفقدوا الدولة، وأحس العلماء أن الإسلام ذاته في خر، فقالوا عجزنا عن حماية الدين بالسيف نحميه بالعلم، حماية الدين بالسيف نحميه بالعلم. فصارت المطبعة سلاحا للذود عن الدين، كتب كان الطالب يمشي شهورا ليجدها صارت تباع بدراهم معدودة. عالم في القرن 19 قال: كتب ما كنا نحلم برؤيتها صارت تباع بالفلوس. حين درست صحيح البخاري كنا 3 طلاب نتقاسم نسخة واحدة، أحدنا يقرأ ساعات ثم يحملها الثاني إلى الطرف الآخر من المدينة. لم يكن أحد منا يتم الكتاب كاملا. المطبعة أنهت هذه المعاناة. العلم انتشر، والجهل تراجع، والقرآن بلغ بيوتا ما كان ليبلغها، لكن لكل مكسب

ثمنا. حين كان المصحف يكتب باليد كان نادرا، ثمينا، مقدسا. تمشي إلى الشيخ لتأخذه منه، تجلس بين يديه، تتلقى بأدب. الجهد ذاته كان عبادة، المشقة تزيد المهابة. أما حين صار المصحف يطبع بالآلاف سهل الحصول عليه، لكن هل سهلت مهابته في القلوب؟

الله تكفل بحفظ القرآن، هذا وعد لا يتخلف. والمطبعة كانت من أسباب هذا الحفظ، نشرت القرآن وصانت العلم وأوصلت الدين إلى الملايين، لكنها غيرت شيئا في طريقة التلقي. فاسأل نفسك، المصحف الذي في بيتك كيف وصل إليك؟ هل تذكر من أعطاك إياه؟ هل تذكر أول مرة فتحته؟ أجدادك كانوا يبكون حين يحصلون على مصحف، لأنهم يعرفون كم كلف وكم استغرق وكم ندر الكلمة انتقلت من الفم إلى الورق المطبوع، لكن التحولات لم تتوقف. جاء الراديو فعاد الصوت، جاء التلفاز فدخلت الصورة، جاءت الشبكة ففتح باب لا حدود له. ومع كل وسيلة جديدة وعد بالتقريب، لكن هل كل تقريب قرب حقيقي؟ في الحلقة القادمة بإذن الله، رحلة القرآن من موجات الأثير إلى شاشة الهاتف.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني

مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها. هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها

0: العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: تبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساسا للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتا للتواصل معهم وجها لوجه، وكن حاضرا عاطفيا وداعما لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 من أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على

0: المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

0: الوحيد والآخر من رشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت
1: مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساسا للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتا للتواصل معهم وجها لوجه، وكن حاضرا عاطفيا وداعما لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعزي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
5: جنبت العشق والشوق ذلي وخربط أحوالي.
4: العراقيه

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: حبيبتي.
1: حبيبتي مرت على بالي.
0: إنها دلوعتي.
2: دلوعة وام الحب ممنوعة.
0: إنها سعادتي.
3: السعادة اختيها. السعادة اختيها لكل قرار.
0: الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية.

0: 30 من أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيد خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 من أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6,000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة

0: الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 من أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 من أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 من أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6,000 برميل يومية، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي، وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: رشيد أف أم، رشيد أف أم، للطرب للطرب.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: machine ever. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 من أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 من أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات

0: الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسماء في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها. هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي، وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

هذه السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية وياخذك مشوار طويل يوصل

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.